0: لك الله يجيبك يا طوبة البقل. هيدا بيقول لي وهيدا بيقول لي وانت شو عمل لك شي شغله؟ يلا شيل هادي من هون. يلا يلا
1: لا لا لا لا لايكي
0: لا جيب لي
1: السكينة. شفت ولا سمع معمعت لقلي
0: نعم بوليس خير ان شاء الله. قل لي شو بك؟ نعم
1: بدي اياكي تطلعي لفرجيكي عنا بمبريش.
0: فرجيني عشو
1: عنا بمبريش.
0: اي انا بمبريش
1: بدي احط لك اياه.
0: حط حطاتك انت وحكيتك بدك تحط لينا ابن بريس.
1: طب مش انت قلتي لي انه بدك لمضم بالحم حم حم حم حم حم حم حم
0: طول. ايه مزبوط مزبوط طول. لا تواخذنيش تواخذنيش يا ابو الياس. ايه مزبوط اني مش عم بفهم عليك. مزبوط اني بدي نبدب نبريش حد كرسي الحمام. مزبوط مزبوط.
1: لا تواخذني لفرجيكي عن ابن بريش اللي انا جبته.
0: ايه
1: لانه ابن بريش بحسان اللي جابه امبارح ما زبط.
0: ليش نبريش بحسان ما زبط؟
1: طلطل قطع عصير كتير
0: بدك. اخ يا حسرتي ويا وجعي اخ. تزيدش عقلبي. روح روح اطلع انت يا ابو الياس واني بيجي بلحقك وبشوف النبريس. روح روح
1: اطوليش لانه ناطرك انا والنبريس.
0: لك ريتك تضرب بلك ديش انت ولسانك اللي بيعطش تقطيش. بيفتش على الكلمة تفتيش. بيركب لمبة تطلع فيش. بفك اللمبة بمدنا بريش. عبى الحيطان بخاويش. طاسع مخ ومخ ما فيش. وليلي ليش الليلي ليش الليلي ليش. اخ واللي بدي اعرف انا شو اللي ضربنا عمخنا وسلمنا ابو الياس هالورشي. قلت له لابو حسين رح جيب لك شي واحد امريكاني بيفهم بالمصلحة. قال لي هودي الامريكان حشاشين وهبل بيطلعش من امرهم شيء. الله يسامحك يا بحر. شو بلاي بوي؟
1: ها؟
0: يستل هير مبين.
2: سي سي سنيورا I is waiting for you.
0: Waiting for what?
2: I wanna shit.
0: ها؟ شو
2: I wanna shit.
0: You wanna shit? اي شيت؟ بفعلك شي زلغوطة بهالمناسبة؟
2: English English por favor.
0: اي English English. You wanna shit shit يعني بدك اذن مني يعني؟
2: سنيورا سنيورا you don't understand. I wanna shit.
0: ولك فهمت يا اخي يا لبتلي ما نفسي يقطعك ان شاء الله. يا وانا شيت فوت في جوت ذا باث روم وشيت هونيك.
2: هيا يا سنيورا اي نو وانا شيت ان باث روم. اي وانا شيت اون بيد.
0: شو وات شو وي
2: مي وانا شيت اون بيد.
0: شيت اون بيد
2: جيس مي بينت ان ا باث روم مي وانا شيت اون بيد.
0: شو شيت اون بيد واللي راح يشبك بسط لهيك يغسل لك مخك ولا شو شيت اون بيد. نو شيت اون بيد نو شيت ان باث روم. شيت ان باث روم الله.
2: سنيورا سنيورا
0: سنيرك عزايل انت والجي تبعك. تعرف you know what go go leave leave I don't want you here anymore. أني I don't want you here anymore. أنا I'm gonna call هلا سن حسين و I'm gonna tell سن حسين شو عم تعمل فيه هلا.
2: سنيورا you don't understand me wanna shit.
0: ولا بيرجع بيلي مي وانا
2: شو بك شو بك شو بك انت وياه.
0: تعا تعا طب شو الله شين. تعا شوف هالمقبول شو عامل. تعا شوف
3: ها زحل شو ¿Qué pasa, señor?
4: Oh, quiero una sabana para cubrir la cama.
3: Ah, شو بدو هيدا.
0: حوطتك بالله انت واللي خلفوك. عم تسألني شو بده يا أينشتاين انت؟
3: ايه توليلي بالك توليلي بالك.
0: لك لك الغبرة لك الشحال.
3: Slow down no, por favor. Me no understandos.
4: Quiero una sabana.
3: Ah, una sabana?
4: Sí, sí.
3: Ok.
4: No, no, no, dos, dos sabanas.
3: Ok, ok. ويني
0: هاي هاو
3: شو لك هيدا بده شيت وش راطيت
0: شو
3: بده شرشة بغطي التخت فيه
0: شرشة
3: بتشيت
0: بتشيت بدك بتشيت ولا
4: سي سنيورا اي وانا شيت.
0: وفزار اللي يفزك لك ساعة بتقلي اي وانا شيت اي وانا شيت. ريتك تطبص بجوري تشيت ما تطلع منها ان شاء الله. روح اطلع جو جو جو ابو اني اي كم وجيف يو بيج شيت قد مخك ان شاء الله.
4: موتشاس غراسياس سنيورا موتشاس غراسياس.
0: ابر هالكبر اني منين جاب لي اياهم حسين. لا
2: بلا بلاي بويز ويتينغ فور يو.
0: لا تعبر كبرتك انت ان شاء الله. راح بدي اعرف اني اني منين بتطلع فيهم انت هالشغيله. ها فيني اعرف اني منين بتجي منين بتجي. يمشي حالي بيك شي؟
3: ايه بيك شي.
0: شو شو ايش بك؟
3: شو ايش بك؟
0: ليش عيونك حمر؟
3: ليش عيونك حمر؟
0: ولك تطلع فيي هاي يعني
3: بس
0: بعدها التكيرة. ولك شو لعبت رشو هيدا؟
3: أنا بحب أول ما أروح يمي تكون الريحة ولي حلوة.
0: هي للريحة إيه عاد هيك أعطيني إياها لأنه هيدا صاحبك هوزيه بيهوي أكتر مما بيتنفس.
3: هدي هدي وهي زبالي كمان.
0: زبالي؟
3: إيه
0: يقطع البريد كله زبالي.
3: إيه
0: دخلك عصير زبالي.
3: ايه
0: اما تبدو يجي يشيلونا اياه اللي حطونا اياه قدام الباب
3: هالدمستر.
0: ايه
3: هاليومين بيجوا بياخدوه بس ايش حطوكم اياه على الطريق مش على الدرايف واي يمه.
0: ايه بيك قال له للشوفير قال له يحطه هنيك على الطريق قال حتى ما يسكر الدرايف.
3: بي بده يزبط بهالدمستر.
0: ايه عم تقول لي انا
3: هيدا بده اذن من البلديه لينحط على الطريق.
0: ايه ولك قال له عمك بولياس.
3: ايه
0: قام بيك شو قال له شو راح يعرفهم البلديه هودي الامريكان هبلوا مش راح يعرفوا.
3: اخ العالم كلهم عم بيي هبل يمه.
0: لك الله يعيني على بيك انا الله يعيني على بيك.
3: والله
0: اخ
3: دخلك يمه؟
0: ايه
3: كيف السته؟
0: سته؟
3: ايه
0: شو جايبه على بالها هلا؟
3: يعني من يوم اللي توفيت وما عدنا سمعنا منها يمه.
0: تعرف يمي؟
3: ايه
0: بالزمان اني وحبلي فيك.
3: ايه بتذكر
0: كانت حماتي مرت عمي.
3: ايه
0: الله يرحمها تقول لي هالحمار اللي عنا
3: ايه
0: عيونه حلوين كتير.
3: ايه
0: روحي تأملي بعيونه وتوحمي عليهم.
3: ايه
0: بلكي هالولد اللي ببطنك بيطلع عيونه حلوين هاك مثل عيون الحمار.
3: ايه
0: ولي كل شي فيك طلع مثل الحمار إلا عيونك.
3: شو فيك شو بيكي؟
0: ستك اللي توفت مش عم تسمع منها؟ شو ناطر منها شي مكتوب يعني؟
3: من شي بتعرف تكتب؟
0: ولي يا ابني شو بيك؟
3: شو فيك؟
0: شو بيك ضارب الهبل معك عالتقيل شو بيك؟ لك بكفيش هالشغيلي هبلني لتزيد علي انت كمان.
3: ايه توليلي بيه توليلي بيه.
0: ايه
3: وكيف الشغيل يمي؟
0: ولك تضرب انت والشغيل يمي حركي بلا بركي كل النهار عم بيلاوط او اشتغل الامر شيء. اخ
3: ايه منيح يعني ها؟
0: ايه فرشي بيجنن.
3: ايه بعتلك واحد تاني اجا شيء
0: واحد تاني؟
3: ايه
0: لا ما اجاش لشو بعته هيدا؟
3: بعتلك يا ليكشف لنا على الكراك.
0: يكشف على شو؟
3: الكراك الكراك.
0: شو الكراك هيدا؟
3: هيدا الفسخ اللي بيقلبطوني بالجراج.
0: هيدا بسموه كراك.
3: ايه مدري شو عامل الكراك.
0: شو بعرف فسخ كبير والله كل ميله عم بيمد والله.
3: مع انه بيا بصفش السياره بالجراج مزبوط.
0: لا بصفش هونيك لا ابسخ شو عامل هالفسخ.
3: شو مره حاطين هونيك شيء وزنه تقيل؟
0: شيء وزنه تقيل؟ لا شو بدنا نحط شيء وزنه تقيل بس ام الياس هونيك بتقعد على طول بتشرب ارجيلتها.
3: اقولك منها
0: ايه مستهون وزنها لام الياس. الشهر الماضي زحطت عن الكرسي اجت على الارض عملت ارتجاجات وصلت لليابان عملت تسونامي هونيك.
3: ليش هي تخنيعنا قبل يمه؟
0: يخزل عاك الميله بتروح بالعرض.
3: عن جد؟
0: جمعة الماضي قعدت لي على الايفون طلع من تحت ايباد. بكره بدي اقعدها على الايباد بلكي
3: ايه؟
0: بسحبه من تحت التلفزيون بلازمك بيرها.
3: ايه ايه ايه اعديها يمه اعديها.
0: لك هلا بيكون بولياس نازل بيسمعنا.
3: لا لا
0: امبارح عزمتني على مطعم all you can eat open buffet.
3: ايه
0: اني اخذت صحني ورحت عبي من البوفيه.
3: ايه
0: هي اخذت كرسيتها وراحت قعدت على البوفيه. ساعتين ونص وهي تعر اكل. اجا المانجر اخر شي دفع هو وكحتنا لبرا.
3: ايه بتستاهلوا. يلا انا رايح.
0: ايه
3: قلت له للزلمه بس يجي يكشف لك على الفسخ يدعمه بقضبان حدا.
0: ايه ايه ايه
3: وقلت له كمان ينظف لك حول البيت ويشيل لك كل الويد.
0: يشيل شو؟
3: الويد.
0: ولك احكيني احكيني عربي شو الويد هيدا؟
3: الويد هيدا العشب البري الحول البيت.
0: هذا اسمه بتسموه ويد.
3: ايه
0: هذه بنسميها سليقه نحن.
3: سليقه؟
0: ايه بلبنان بنسميها سليقه. بتعرف انه هذه كنا نسلقها بلبنان ونكلها نحن هي العشب؟ ايش جرجير وعيلته هن بيقرص عني هودي كنا ناكلهم نحن
3: بلبنان. بس هذه يمه بياكلوه البقر والمعزه.
0: ايه عارفي عارفي. وقد ما أكلنا منه صار الشعب اللبناني مثل المعزي ماشي وراها الزعمة هني سيئينه وهو بمعي وراهم.
5: I know it, I know it. It's a sheep.
0: برافو برافو. انت بتغيب وبتشيب انت.
5: I win.
0: يخزل عين عنك انت يا شاطر انت زكي زكي. هاك النهار الله وكيلك عم بلعب حزازير معه.
3: عن جد؟
0: ايه عم بلعب حزازير هاك.
3: السنيورة told me you that you waste lots of time.
5: No.
4: Senora, she talk too much.
3: Oh, that's right. Yeah,
0: yeah, تقبلني يا حسين. صرت تحكي اسبانيولي كمان.
3: طبعا يا أمي.
0: بتخلي يجوا هالأساتذة تبعك يشوفوا كيف صرت تحكي أنت وكالمركز اللي إلك.
3: إيه طبعا.
0: بالزميل لما كحتك مدير المدرسة.
3: إيه.
0: قال لي يا أمي حسين، ابنك حسين على راس أنظف من جلدة الدربكة.
3: إيه.
0: سألته اليوم الصبح وقلت له مين الحيوان اللي بيصيح ونوع على صوتك اليوم؟ جاوبني وقال لي بيي.
3: مظبوط.
0: خليه يجي يشوف هلا كيف ستحكي انت ومن المركز.
3: إيه خليه.
0: لكن المحظور اني منظف هالكراسي وبيجي بيقعد بيجي تعال ولك قوم من عندك خلصت قوم من عندك هون.
4: او سنيورا سنيورا.
0: ايه.
4: ولو صار استا اوها؟
0: شو عم بيقول شو عم بيقول؟
3: سنيور.
0: شو عم بيقول؟
3: بليز كم هير.
0: اخ
3: الله يسلمك. Did you bring me the stuff?
2: Sí, sí, I have now.
3: Yeah.
2: Mucho bueno calidad.
3: Oh, mucho gracias. Same price, sí, señor?
2: Sí, señor, same great, price
0: for you. شو عم بقول لك؟ طب خبرني شو عم بقول لك يا حسن؟
3: لا ولا شيء ولا شيء. عم يسلز لي استعمل الشرشف يا عمي.
0: هالشق ولا هي مقبور منين جايبها؟ ولك هيدي برديه المطبخ يا مقبور منين جايبها؟ هيدي منين ها؟
4: I know it, I know it.
0: تورو تورو
4: ايه تورو عليك تورو تا تا تا تا تعال نلعب
0: انا وياك ولك روح روح جو جو جو يلا جو اب دونت يوز ذس وان انا اي كم وجيف يو انذر وان يلا ويلا موف ذيس بوكسز يلا يلا
4: يلا يلا
1: صفي يا ام حسين
0: يلا جاي جاي ولك الله يعين ام حسين لو عارف يعني كل هالشغل رح يطلع من ابي لا وافقتك لا انت ولا بيك على هالمشروع كله ريت عمره ما يتزبط البعث ان شاء الله
3: طوليلي بالك طيب وين هلا صار عمي بولياس بالحمام
0: عمك بولياس
3: ايه.
0: الله يعيني عمك بولياس عمك بولياس مش عارف كوعه من بوعه ركب لي المجلى بالحمام والمغسل يركبها عندي بالمطبخ
3: ايه.
0: وهد حيطان المطبخ ومش عارف كيف يركبهم هلا
3: ما بي قال بده يساعده ويركبهم هو بهد وبي بركبه بمال
0: بيك بركبه بمال
3: ايه.
0: لك يا حسبتي عبيك يا حسبتي عبيك بايام المد ما كان يمد لك كان يهد وكان يقد وكان في عنده قلب يحس صار مهرهر ما في يمد وصفى كتر تحاكي وبس
3: وصفى كتر تحاكي وبس
0: تمسخر تمسخر يلا تمسخر
3: ما إلا بنوفن على حالنا يمي ما دام عمو بالياس بيعرف بالسمكر والكهرباء
0: ولك عمك بولياس بيعرف يبدل له شي شريط كهرباء يغير له جلدة حنفية لوين سلمتوه هالورشة كلها تعال تفضل
3: شو
0: طلع على المطبخ
3: ايه
0: ضوي الضو
3: ايه
0: بتدور الجلاية فقص المروحة اللي فوق الغاز بتطفي اللمبة اللي حتختي بقط النار
3: يمكن بكرة بس بدك تتحمم وتصير توقف تحت الدش وتدق السيفون
0: يا لهوتي
3: يا لهوتي ويا مصبتي ويا دلحوس عليك يا ولية يا مسي أم حسين
0: مسي أم حسين؟
3: أيوة
0: دي مسي أم حسين زعلانة قوي
3: زعلانة؟ زعلانة لا يا أختي
0: زعلانة على خلفي اللي مسي أم حسين وخلفي
3: شوفي يا أمي شوفي
0: ولك يا ابني شو بيك؟
3: شو؟
0: شو بيك ضارب الهبل معك عالتقيل اليوم ها؟ شو بيك؟
3: بور فابور سينيورا سيارة لبوكا
0: وبعد ناقص تحكيني بإسبانيولي كمان وقرد؟ عما كنا نقول مرتك شيرين هي السبب وهي هبلتك هيك إلك مطلقة سنتين وبعد عوارض الهبل كل ميلة عم تزيد عندك انت
3: اخ اخ عشرن يمي اخ شيرين يمي كانت قشطة ومهلبية كانت زبدة وكريمة كانت لبن يعني بدك تقولي كانت بقرة كاملة مكملة
0: لك شحال بتقدير هي تاني ولا go to work ولا go to work
3: اخ عشرن يمي اخ
0: حليت بعينك هلا
3: ايه والله
0: رحت تسرعت وطلقتها وحشتك شو ابي اجيب لك شو ولاد هي اتجوزت صار عندها ولد هلا
3: عن جد
0: ايه ومرتك اللي قبلها طلقتها لنفس السبب إيه صار عندها اربع اولاد وقالوا لي حبلي بيتام هلا
3: عن جد
0: ايه عن جد
3: انا اصلا قررت إذا رح أرجع أتزوج رح أخذ المرأة وبجربها وبفحصها قبل ما أتزوجها
0: حبيبي شي حلو هيدا بعد اللي ناقص تجربوا النسوين قبل ما تتجوزوها
3: إيه إيه وبفحصها كمان إذا بتجيب لي ولادة أو لا
0: ليش بتروحش تفحص حالك أنت بلكي المشكلة منك مش منه
3: لا لا لا شو بك يا أمي عم تشكي برجوليتي يعني
0: ولي شو قصة جوليتك بالنص هي الجولية بتخلفي الحمار وبيخلف أنا عم بحكي عن الطب.
3: بس أنا ما عنديش مشاكل يمي، الغلط كان كله من النسوين.
0: لك روح روح عنده هالعقلية الطف، مش عطول الغلط بيكون من النسوين.
3: لا،
0: الرجال بيكون عنده مشاكل كمان. هيدي هي العقلية العربية، قال إذا المرأة ما حبلت بيكون الغلط منها، وإذا ما جبت له صبيان بيكون الغلط منها، وإذا الولد طلع بوشي بيكون غلط منها. حاجي هالعرب تعتبروا المرأة ممسحة مسحوا إجزايكم فيها وتمشوا. حاجي بقى مش كل شيء المرأة المرأة، ما كمان رجال كمان
3: انت. موتشو غراسياس سنيور، موتشو غراسياس.
0: هودي شو يمي هودي؟
3: لا ولا شيء ولا شيء، هودي أوريغانو بيزرع عن هوزي عنده بالجنان يمي.
0: أوريغانو؟
3: ايه.
0: هودي مش مثل الزعتر؟
3: ايه هيك شيء. ايه
0: وانت لشو بتستعملهم؟
3: أنا لما بطبخ طلياني بحطهم مع المعكرونة يمي.
0: ايه؟
3: ايه
0: وبيطيبوا الأكل هودي؟
3: ايه بيطيبوا الأكل كتير يمي طبعا.
0: هيك هيك فرجيني مبزميني بقى، أنا سامع عنه بس مش شايفته
3: دلوقتي.
0: فرجيني هيك هيك لشوف، هيك لشوف. يا لك شكله كيف هو. فرجيني ريحته هذا كيف.
3: شوي شوي يمي.
0: اوه
3: شوي شوي يمي.
0: لك شو حلوة.
3: شوي شوي يمي.
0: حلوة ريحته هيك. هي تعطيني منهم شوي لاستعمله انا.
3: لا يجي ادوني انا يمي.
0: ايه
3: هودي يمي كل ما كترت منهم على الطبخه كل ما صارت اطيب واطيب. انا الليله بدي استعملهم.
0: ايه
3: رول رول رول يور جوينت تويست ات ذا اند

0: غزيت العالم حولك وحوالاك. ما تقول إلا مايكل جاكسون وإخته لاتويا هوني.
1: بيلي جين نوت ماي لافر.
0: انت لو قلت العقل بتوجع بتقضي نهارك بالصريح انت. اخ لك هذا عم يرقص لي كمان ولك رح شفت شغلك. كومبيشن ورك. يلا يلا يلا.
1: وبيلي جين وبي وين؟
0: بي مش عارفه بيك ما كانش عندك اليوم؟
1: لا اليومين مش شايفه عم دلع تليفونه وتليفونه مطفي يمه.
0: ولك بيك اللي مطفي مش تليفونه.
1: ايه والله
0: بس بيك برد على تليفونه صار دقت له ثلاث مرات اليوم اربع مرات مش عم بيرد علي.
1: هنجار
0: مدري وين عم يختفي هالزلمه.
1: ليكون عم يظهر له يحش محشي وحده يمه. هاي والله منك شاين يا ابو حسين والله.
0: وحده وحده ايه؟ شو شي بنت حرام يعني؟
1: ولك ليش بنت حرام يعني؟ يعني اللي بتونسوا للواحد وترقص له وبتسموها بنت حرام ويلي بتنكد عليه حياته وتجيب له الضغط والسكر وتفلسه وبتسموها بنت حلال يعني؟
0: ايه شو بدي سميها لكن؟
1: سميها مثل ما بسموها الامريكان مسترس.
0: مس شو؟
1: مسترس.
0: مس بريس؟
1: مس تريس. تريس مش برنس.
0: مس تريس؟
1: ايه.
0: هلا بيك ابو حسين بده يصير عنده مسترس؟
1: ايه وليش لا؟
0: ليش لا؟ ولك بيك اكسبايرد.
1: شو؟
0: هر هر واهترى من قدام ومن ورا. وبطل يعرف الزلمه من المره.
1: شو هالحكي؟
0: ولمسكه لبيك واقلبه عقفيه. وشوف إيه؟ الاكسبيريشن ديت تبعه. بتلاقي خالصه مدته زمان زمان.
1: بي مش هين يمي بيظبط وضعه.
0: ظبط وضعه؟ ولك بيك انت ليله عرس ما عرف يظبط اموره.
1: شو هالحكي؟
0: ايه لو ما انا دله واهديك كنا بعدنا لطريق لهلا يمكن.
1: شو؟
0: فات لعندي اول ليله.
1: ايه.
0: قال لي تيجي لنلعب.
1: ايه.
0: قلت له بنلعب.
1: ايه.
0: قال لي اعطيني ايدي. انا استحيت اول شيء.
1: مظبوط.
0: بعدين اعطيته ايدي هيك وغمضت عيوني يعني. صار يلعب لي باصابيعي وانا صار قلبي يخفي هيك. بعد شوي ما سمعتوش الا قال لي هيدا عمي بو قاسم، هيدا لباس الخاتم، هيدا طولي بالاغلبي، هيدا لحاس السمني فعاس الامن. كف السلام زند سوارك وعسلي كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة. زقزقني وطب حدي ونام وصار يشخر.
1: ايه حلو.
0: تاني يا قال لي بتيجي لنلعب؟ قلت له بنلعب. قال لي اعطيني ايدي. اعطيته ايدي وبلش بو قاسم والخيتم والدشوك وعسلي كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة. زقزقني وطب حدي ونام.
1: ايه.
0: تالت يوم رابع يوم جمعة اثنين ثلاثة اللي اتعي لنلعب.
1: ايه.
0: اعطيني ايدي. اعطي ايدي. يبلش من عمي ابو قاسم ويضل طالع طلوع طلوع لعشعوش الفار. اخر شيء قال لي معش حالي هالحالة.
1: معك حق. لا
0: اجا ليلي لعندي.
1: ايه.
0: قال لي تيجي لنلعب؟
1: ايه.
0: قلت له بنلعب. قال لي اعطيني ايدي. قلت له لايك.
1: ايه.
0: لايك. كل نهار معزلة ومغسلة ومعصرة وايدي مقطعين تقطيع. شو قولك إذا بعطيك إجري بتبلش فيها من تحت وبتطلع طلوع؟
1: هاي والله منك شاني يا أم حسين والله.
0: فهلا بهالآخرة بيك بده يصير عنده مسترس؟
1: ما الأمريكان شي عادي الواحد يكون عنده مسترس يمه؟
0: يصطفلوا هودي الأمريكان وهودي عوايدهم. بلا انتم ما لقتوا لي تتعلموا لي الامريكان الا الشغلات الوسخه يعني.
1: ولك شو في عندهم غير هيك يعني؟
0: لا عندهم كتير. ولك على القليل الامريكاني بيوقف بالصف وبيسوق على الطريق بين الخطين. اذا ناقشته بشي موضوع
1: ايه؟
0: بيسمعك وبيحترم لك رايك ولو ما بيوافق معك مش بيذبحك دغري.
1: مزبوط. ايه والله.
0: وبيستقبل الغريب وبيعمله ابن البلد وبيعلمه وبيطببه وبيساعده. هودي الشغلات اللي تعلموا منه. ما لقيتوا تتعلموا الا الشغلات الوسخه يعني والمس بريس؟
1: مسترس يمني.
0: ولك مس ايرود والله اللي جاي على هالبلاد.
1: ايه.
0: وما بده يتعلم منا الا الشغلات الوسخه.
1: ايه.
0: ريت عمره ما يجي احلى. واللي جاي على هالبلاد وجايب معه من بلاده الشغلات الوسخه ريت عمره ما كان اجى احلى واحلى.
1: تا تا.
0: و ونتعلموا العادات المنيحة من هالشعوب اللي عم تعاشروها.
1: تا تا تا
0: شين أرفض من إيدك شين؟
1: من جهتي أنا بحب الأمريكان وعليتهم. يلا بخاطرك.
0: وين رايح؟ تعال شوف وين رايح. وين رايح تركني؟ وين
1: رايح؟ أنا وهلا الريل استيت لنشوف الكندماني من حاطينه للبيع.
0: شو هذا كندمانيوم؟ شو هذا سيارة؟ هذا
1: لا طيارة.
0: بدك تشتري طيارة كندمانيوم؟
1: كندمانيوم يمي.
0: كندمانيوم.
1: كندمانيوم.
0: كان يدمدم.
1: كندمانيوم.
0: طول بالك علي. شو قالوا لك أني خريجة أكسفورد؟ هالجيري يا هلا شوف هيك لشوف.
1: إيه طيب تعال قل لي.
0: إيه.
1: قولي كان.
0: كان.
1: دوم.
0: دوم.
1: كان دوم.
0: كان دوم.
1: عجبتني هاي. قولي كان دوم.
0: كان دوم.
1: كان دوم.
0: ولك كان لعنيها
1: وين؟ إيه طيب طيب قولي من.
0: من.
1: يم.
0: يم.
1: كان دوم من يم.
0: كان دم
1: كان دم اليوم
0: كان دقرول مش عم تطلع معي.
1: يا الله طيب قولي كاندو. كاندو بتنفهم.
0: طيب أنا ما فهمتش بعد شو هو هذا الكاندم يعني.
1: ايه تعال قلك.
0: ايه
1: كاندوم يعني مثل البيت اللي أنا قاعد فيه هلأ.
0: ايه
1: بدي فتش عبيت أظهر منه ونقل عليه وبيع اللي أنا قاعد فيه لأنه كتير كبير علي يمي.
0: لا لا يا ابني حدا بينقل من بيت كبير عبيت أصغر؟ لا أنا بقول بيتك فرش وبعدين أنت بكرة بدك تتجوز والنسوان بيحبوا البيوت الكبيرة.
1: ايه يا لوقتها بنشوف. يلا بخاطرك انا رايح.
0: ايه مع السلامة بالتوفيق ان شاء الله.
1: ايه قبل ما انسى هدي هدي.
0: شوفي خير ان شاء الله.
1: هيدا مكتوب لبي.
0: مكتوب؟
1: ايه
0: لبي؟
1: ايه
0: مكتوب شو هيدا؟
1: مكتوب غرام.
0: مكتوب غرام؟
1: ايه
0: لبي؟
1: ايه
0: من مين؟
1: من جورج بليس.
0: يا حبيبي عشنا وشفنا. بحسان صار يجيبك كتيب غرام من جورج؟
1: ايه ليش لا يا
0: ابني؟ ولاني شكي ببيك صرت مرتين لقطته لابس قميص النوم تبعي.
1: شو الحكي؟
0: أول مرة أشوت حجج قال كان نعسان كتير ومضيع بجيمته.
1: ايه
0: وتاني مرة قال لي عم بلبسه للهلوين صار يتفضل شي بالبيت هان ويلق لأصحابه يقول لهم تريك قتلي تعرفتوني ويقص
1: والله أنا خايف بيي عم بضيع يمي.
0: ولك بيك قرد ملفلف ساعة اللي بده بضيع.
1: ايه والله معك. ايه. هدي هيدا مكتوب من الولفير.
0: ولفير؟
1: ايه
0: شو بدهم الولفير مني؟
1: ايه تعال اقلك.
0: ايه
1: تتذكر من 4 سنين لما
0: ايه؟
1: ميتت ستي.
0: ايه؟
1: ورحنا نبلغ مكتب الولفير وبيي شو قال؟ ولك لشو تبلغوا خلونا عم نقبض معاشها ولك هودي هبل مش هيعرفوا انها ماتت.
0: ايه مزبوط.
1: ايه مزبوط. وتتذكري من شهرين لما
0: ايه؟
1: بعتوا مكتوب سألوا عن ستي.
0: ايه
1: وبيي شو قال؟
0: ايه
1: قالوا له المريضة وما فيها تطلع من البيت ولك هودي هبل بصدقوا كل شيء.
0: ايه مزبوط.
1: ايه فهودي الهبل جايين يقابلوا ستي ويشوفوا حالتها.
0: يا مشو حراني؟
1: شو؟
0: ومنام تجيب له ستك أنا؟
1: شو بعرفني؟ روحي نبشيها وجيبيها ولبسيها وزوزيها.
0: يا مشو حراني هالحكي أنا؟
1: لك بركي هودي الهبل مش عارف إذا هي حية أو ميتة.
0: ولك احكي عدل هلا يا مشو حراني.
1: برفور سنيورة.
0: لك هلا وقت اسمالي علي تبعه؟ بلا شو بدنا نعرف هالبصيرة؟
1: ولك خلي بي اللي يعمل بما أنه هو شعلة الزكاة هو بنظره الأمريكان هبل. ولك شوفي شو بدكم تساووا وما تدخلوني بهالمغلوصة. أريوووو
0: أميقا.
1: شوفي
0: تعا قبل الوار رايح. طب اقرالي هالمكتوب. شوفي شو كاتبين شو حاطين شو بده يقول شو بده منك.
1: ايه طوليلي بالك هالفيه
0: يا مشحر على هالقصة على هالمصيب يا مشحر.
1: ايه قال اكورد انتزا مكتوب.
0: ايه؟
1: قال بما انه ستي مريضة وما فيها تطلع من البيت.

0: هنا راديو كوكبة.
1: كل مهبلتين
2: ما دارلين
1: تعبهتك ان شاء
2: الله. ابو دياس كيف
1: تعبهتك ان شاء الله. بولياس
3: يا نعم.
1: انت عندك مسترس؟
3: شو هيدا الدواء للهبل؟
1: لا للكتيم.
4: ايه هدي هدي هدي
3: مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص
5: مص مص مص ولاش بتاخد لك شي حبي بتحطها من هون بلكي هالحكي بصير يخرج من تمك كرج. هاي
3: بتدخلك انت مع عشرك بالمرمر مرمر
5: مرمر مرمر مرمر زماني يا عزب. بعض الحمد لله طلع الكلمه من تمه الحمد لله.
3: بتدخلك يا الله شو بتخلق حي الله.
5: هلا خلص لي بوليس خير ان شاء الله. شو بدك؟ نعم شو بدك؟
3: في شغلتين بدي اقول لك عنهم.
5: شغلتين؟ نعم شغلتين. ورفع لي ثلاث اصابع.
3: بعرف انا بعرف في قص بعرف عم أصد.
5: إيه طيب شو هني شو هني شغلتين خير إن شاء الله. إللي شو هني
3: أول شغلي.
5: إيه
3: بتقلك أمي ليز.
5: إيه
3: ما تجيبوا أكل اليوم على البيت لأن هي طابخة وبناكل سوا.
5: يييي الله يديمكن ومحل تنعامل إن شاء الله. الله يخليكن يا أبو الياس يا عمي يخليكن. إيه وشو طبخة لنا أمي الياس اليوم؟
3: كسكس.
5: كوسا؟
3: لا لا لا كسكس كسكس.
5: كستليتا ريش غنا؟
3: لك لا لا كسكس كسكس.
5: هولك تضرب انت وهالسيل.
3: يا عمي اللي كسكس كسكس كسكس.
5: بس بس يا اخي ما عادش بدي اعرف ويرد.
3: طيب طيب والشغل التاني؟
5: شو الشغل التاني؟
3: انت
5: شو؟
3: ايه؟ لما تتحممي.
5: ايه؟
3: بأي ايد بتفتح المي السخنة؟
5: بس تحمم. بأي ايد؟ المي السخنة بفتحها بايد الشمال. ايه والمسقعه باليمين. هاك بالمغطس وعلى المجله والمغسله.
3: إيه بس إيه؟ انا ركبت السخنه على اليمين.
5: لا يا ابو الياس كيف السخنه على اليمين؟ السخنه تكون على الشمال والمسقعه على اليمين.
3: ايه خلص هلا صارت على اليمين.
5: ايه طيب بدلون.
3: ما فنيش ما انا خلاص لح لح لح لح حمتو رح رح ركبت.
5: لك انا ما بصيرش يا ابو الياس كيف هالشغل هيك؟ كل عمري بعرف اني السخنة على الشمال والمسقعه على اليمين.
3: انا عندي حال.
5: شو الحل؟ ايه
3: انت
5: شو الحل؟
3: لا لا لما تفوتي على المغطس.
5: ايه
3: مش بتوقفي هيك قدام الدوش.
5: ايه
3: وبتفتح المي السخنه بايد الشمال.
5: ايه
3: والمسقعه باليمين.
5: هاك بدي اياهم.
3: ايه صبرمي.
5: ايه
3: برمي وقفي هيك ساعتها بتطلق تفتح المي السخنه بايد الشمال والمسقعه باليمين.
5: ورصاص ان شاء الله الك ولهالتمديدات. معلانا الدوش منين مركب لي اياه؟ من فوق ولا من تحت؟
3: لا لا الك ركبت لك دوش ورا كل الدويشه. الك ركبت لك دوش براسين.
5: ايه
3: راس برش من هون.
5: ايه
3: وراس بوش من هون.
5: ايه
3: وي وي وي وي وبالراس ركبت لك اياه.
5: ايه
3: بيعمل مص مص مصات.
5: ايه
3: ايه فبكره انت كلمة تتحممي.
5: ايه
3: بتصير تقول سلم ديتك بولياس على المسمس مساج المسمس مساج التياه.
5: ولك ريتك ما تكون بديار حدا انت وهالسين اللي نيت ان شاء الله.
3: يلا انا سيد دين الماي.
5: ايه ام الياس وين؟ ام الياس وين عم تطبخ؟
3: لا
5: ايه
3: راحت على الفيو فيو فيو
5: عمهلك على مهلك عمهلك. ولك فيوزات مخك راح يطقع على مهلك.
3: فيونر الهوم راحت على الفيونر.
5: ايه قالت لي امبارح عندها فيونر. ايه الله يرحم الاموات
3: يرحم امواتي.
5: قديش عمرها اللي ميته؟
3: 103 سنين.
5: قديش؟
3: 103 سنين.
5: 103 سنين؟
3: ايه
5: الله يبارك 103 سنين. ولهذه بس وصلت لفوق شو قالوا لها؟ هي هي وينك وينك النا زمان ناطرينك. 103 سنين.
3: نعم
5: تعرف يا ابو الياس.
3: نعم
5: اذا انا بعيش لل 103 سنين والله لوصل عيلتي وقرايبي بس موت يوزعوا شوكولاته وملبس. شو بعد بدي اكثر 103 سنين؟
3: انت ان شاء الله بتعيش عيش عيش عيش عيش لل 150 واكثر.
5: يا الله يديمك يا ابو الياس الله يديمك.
3: ايه مش تعجليني عليك بجهنم.
5: جهنم اللي تقشك ان شاء الله. 103 سنين الله يبارك.

0: هيدي عيد ميلادها شو كان يقولوا لعقبال المية؟ ما قطعتهم زمان. آخ الله يرحم الأموات. دخلك يا بولياس؟ بحسان بتعرف وين راح اليوم؟
1: لا
0: مدري وين عم يختفي هالزلمة.
1: دقيت له كم مرة ما رد.
0: ايه
1: تليفونه مسكر.
0: ايه بعرف اني دقيت له وما رد علي. مدري وين عم بيروح هالزلمة يا اخ. أنا خايف يكون رايح له شي محل ومضيع لأن هيدا بيعرف شي يقرا الصينات.
2: ايه دقي على 911 بلاقولك اياه.
0: 911؟
2: نعم.
0: ليش 911 بيلاقوا مضايعين؟
2: ايه ما هلا تك تك تك.
0: ايه
2: تك تك.
0: عمهلك على مهلك ولك عمهلك رح ينزل لك قرق. عمهلك
2: تكنولوجيا
0: تكنولوجيا. ايه ايه
2: صار فيهم يعرفوا الشخص وين. ايه بلحقوا له تليفونه
0: عن جد.
2: ايه
0: ايه
2: فانت دقي لهم.
0: ايه
2: وقولي لهم هز هز هز هز بن مسن.
0: ايه اللي فكره والله مره فكر فيها هي. انا بدي دقي لهم لشوف ان شاء الله. هيدي 911. هي الو 911. انا هازبن ميسنج و اي وانت تو ها ترانسفير يو. يا ترانسفير يو. ها ان شاء الله اليوم. منيح مكان البيت عم يحترق يا 911. الو 911 ستيت بوليس. لك يعني هازبن ميسنج و اي وانت تو ها. No, no, no, not child, not child. Husband. Husbandy, husbandy, بحسان. هلا هو, he act like a child sometimes, but so. ها؟ Transfer you? لك تضربوا شبيكم من هيلك لميلك يا عباد الرويح هيدا. يا الله أنا. ألو. حدا يرد علينا. ألو. State police? ديربو police? عال عال عال. Do you speak عربي يا خالتي؟ No? Like any husband missing who I want ها hold on ولك تضرب انت واسستي. هذا ترانسفير يو وهذا ترانسفير يو وهذا hold on وهذا قلت المسمى. شو هالعلقه يا عمي؟ نحن كنا عم يحترق البيت وبدنا شيء منكم.
3: شو بك شو بك؟
0: ولك تعال شوفوا هادي تبعون ال 911 مش عم بيردوا علي مش من واحد لواحد عم بيحاول. الو الو دير بون بوليس listen listen I'm not a happy customer I don't like your service. Do you want me to take my business somewhere else? ايه بحكي عربي يا خالتي. ايه لك الله يوفق يا خالتي. يعني جوزي طلع من البيت اليوم وبعده ما رجع لهلا واني خايف يكون مضيع له على شي طريق. ايه شو اسمه؟ هاني عيد. قديش عمره؟ من الذكرى وبطلوع 60 سنة. من الذكرى وبنزول 160 سنة. شو لابس؟ شو كان لابس بحسان اليوم لما فل؟ كان لابس بنطلون اسود ايه وصباط اسود. ايه ايه صباط اسود وقميص بيضة مع جرافات عسلية ورمادي واحمر وجاكيت عسلية ولابس برنيطة رمادي عليها كبكوش احمر من فوق. ايه منلك العظيم انت. ايه ايه يه واو يو فاوند هيم. ثانك يو ثانك يو اي لاف دير بومباليس يعني اي لاف دير. وغايبة مش مشية من الصبح لعشية. وينك كل نهار ها؟ هذا منال لك هذا الكيس اللي بإيدك؟
3: لقيتهن على الدرج. شو هني هودي؟
0: لك هودي أوريجن للطبخ لحسين هودي.
3: آه إيه هدي عطيه.
0: هيك هيك هيك. وأنت وين مختفي أسرك كل نهار ها؟
3: أنا وين كنت أنا؟
0: إيه
3: إيه إيه رحت مع أبو الياس عش اسمه.
0: لوين؟
3: لك عش اسمه يعني شو بعرفك وين؟ لو قلت لك يعني
0: هلا انت وابو الياس كنت بالشو اسمه؟
3: ايه وشو كنت هالاسئله بالله؟
0: لانه ابو الياس له من الصبح هون عم يشتغل بالحمام ما راحش على شو اسمه.
3: من صحيح؟
0: ايه
3: وانا اقول ليش ابو الياس ساكت كل الوقت بالسياره ومش عم يحكي؟ فكرته زعلان مني.
0: ايه يا مشحر ولك قلت طيب انت وين؟
3: شو اسمه؟
0: ولك شو هو هالشو اسمه؟
3: ايه ايه عند الحكايه.
0: حكاية؟
3: ايه عند الحكاية.
0: ليش خير ان شاء الله بيك شيء؟ حاس بشيء؟ اللي خير ان شاء الله.
3: رقبتي مصنجي وميبسي.
0: ايه رقبتك مصنجي ومي.
3: ايه
0: ولك انت ما بيبس شيء فيك الا رقبتك.
3: ايه
0: يبس له شيء ثاني بيسويش يعني؟
3: ايه الله وكيلك الله وكيلك رقبتي مصنجي وميبسي.
0: ايه
3: مثل الحبة لك حاسسها قاسية مثل هالعصاي.
0: ايه ايه ربي وإلهي مد التصليش فيك من فوق لتحت، بلكي بتيبس كلك ع بعضك هيك لجيب المراهم والكريمات أني وفرفك فيك فرفكي لتلهلب لتلهلب ميبس وملهلب وأني غني لك فوق الخيل فوق الخيل
3: شد أني عزمه وشد علي علي علي الحكام هذا التصنيج بيجي من المخد العالي
0: ايه
3: الكلمة عليت المخدة كلمة صنجت ويبست أكتر
0: ايه كلمة عليت المخدة تحت رقبتك
3: ايه
0: كلمة يبست أكتر
3: ايه
0: وإذا حطيت مخدي وعليت إيدك
3: ايه
0: مثلاً
3: ايه ايه
0: بتيبس
3: ايه ايه
0: وإجرك كمان بتيبس
3: ايه ايه ايه هناك ايه ايه ايه ايه
0: خلص لكين خلص خلص لقيت دواية لإلي 20 سنة عم دور على الليلة بس تفوت عالتخت بدي حط مخدي تحت أفيك وكل ساعة زمان بعفرتك وبحط مخدي ومخدي ورا مخدي ورا مخدي لتصير مطمبر حدي مثل جبل سنجار وفوق الخيل فوق الخيل شد العزمة وشد
3: الخيل يا أم حسين يا أم حسين لك أنا I love you in blue I love you in red but most of all I love you in bed
0: بلش المخد يفعلوا فعليه ثم بلش المخدات بلش
3: يو إز ذا راحة تو ماي بسكوتاتي
0: وانت يو إز ذا توم تو ماي جيجيتي
3: وانت انت القشطة تو ماي بناناتي
0: وانت الكاتشب تو ماي بطاطاتي
3: كاتشب
0: وعلى البطاطا البطاطا او يا عيني على البطاطا
3: شو رح تعشينا اليوم بيض وبطاطا
0: لا ام الياس هلا بعتت بولياس وعال عاملي عشا وعزمتنا اليوم على العشا
3: قالت لك شو طابخه
0: لا والله بقي بولياس هوني ساعة يحور ويدور ويتق وينق وانه كانت تطلع اسمها الطبخه من تمه ما كانش تطلع
3: يلا بسيطه الله يديم
0: الله يديم ايه الله يديمه محل عامر شو اللي علق لي يا عمي
3: دخلك حسين مرق صوبك شي اليوم
0: ايه ايه مرق ما يا تا تا تا تا امشحها تا
3: خير شوفي
0: تا تفضل تعال اول
3: لك شوفي
0: هودي تبعون الولفير بعتين بدهم يشوفوا امي
3: ايه لك ما قال لنا انه مريضه وما فيها تظهر من بيتها
0: ايه ما لأن مريضة وما فيها تظهر من بيتها جايين على بيتها ليشوفوها
3: كيف؟
0: ايه وقال لي قال حسان قال قبل ما يجوا بساعتين بس بدقونا وبيطبوا علينا
3: ايه ونبنا نجيب المرحومة امك اسي
0: شو بعرف؟ قال لي حسان روحوا بشوها وجيبوها ولا تدخلوني بالمغلوصة كلها سوا بي اللي خبص الخبصة خلي بي هو اللي حلها
3: ايه خلاص خلاص انا بدبرها خلاص هول الأمريكان هبل وانا بتضحك عليهم
0: لك اخ منك كل عمرك انت ماشي دغري وبتقال بتوعظ العالم انت لوين عملت اضرب منه
3: خلاص خلاص سكري على الموضوع ما عادش جيب سيري لحد
0: ايه ما عادش رح جيب سيري طب نعرفه بكره انه امي الى 4 سنين ميته ونحن عم نقبض معاش شو بصير يعني
3: ايه شو بيعرفني
0: اخ الله يستر والله الله يستر
1: حسين
0: ايه
1: حسين تحت
0: ايه يا هاني انزل انزل ضب هالمكتوب قبل ما يجيبوا لي ضب غير الموضوع ضب وهيك اعطيني هالجريده اللي خلص من نهايتها
3: شو بدك فيها يعني وانت من عندك بتقري جرايد يعني
0: انا بدي اقرا جرايد بدي مسح الازاز فا بدي اقرا جرايد
3: كنت جاي اقرا لك هالخبريه
0: خبر شو
3: طولي بهدي
0: شو صاير خير
3: ايه اسمعي اسمعي
0: شوفي
3: قال شو
0: ايه؟
3: قال اسرائيل تترجم حوالي 15,000 كتاب سنويا
0: ايه؟
3: والدول العربيه 330
0: 330,000
3: لك 330 كتاب
0: ايه
3: صدر تقرير من الامم المتحده يثبت انه ما ترجمه العرب من اللغات الاخرى منذ عهد المأمون ابن الرشيد حتى اليوم يساوي ما ترجمته اسرائيل باربع سنوات فقط او ما ترجمته اسبانيا بسنه واحده
0: اف ومن طالع التقرير
3: لك هذا صادر عن الامم المتحده
0: يروحوا ياكلوا هوا الامم المتحده هن وتقاريرهم مش عارفين انه نحن العرب ختمنا العلم ختمه ما عادش بدنا نقرا شيء 330 كتاب مين فاضي يقراها العرب العرب فاضيين يقروا العرب عم يلعبوا كاندي كراش ويحضروا مسلسلات تركيه فاضيين للقرايه العرب
3: قولتك بتعرفي بالزمانات مش هديين شو قال
0: مينو ها؟
3: لك مش هدين، هيدا وزير الدفاع الإسرائيلي، هيدا الأعور.
0: لا شو قال هيدا؟
3: قال إن العرب ما بيقروا، وإن قريوا ما بيفهموا، وإن فهموا ما بيطبقوا.
0: روح يطبق دم عقلبه، يبعث له حمي اللي تركبه هو التاني، إن شاء الله تنعور عينه التاني والتالتي كمان. يروح يسد بوزه قبل ما يتمسخر على العرب هيدا.
3: لك ما أنت هتتمسخري على العرب.
0: أنا عربي وبحق لي أحكي اللي بدي إياه على العرب. سوي واحد منه مثله يروح يسد بوزه قبل ما يحكي على العرب، إن شاء الله بيفطس.
3: لك ما الزلمة ميت من 30 سنة.
0: الله لا يرد إن شاء الله. لك أخ خايف علينا نحن العرب، اللي بيسوى واللي ما بيسوى صاروا يجيبوا سيرتنا. لك أخ يا خايف على العرب. العرب بدهم يقروا، قال العرب بيأرجلوا بدل ما يقروا. وبيوسعوا الحبوسي بدل ما يوسعوا المدارس، وبيصرفوا مصرياتهم على الزخيرة والأسلحة بدل ما يصرفوها على الجامعات والمختبرات والمستشفيات. لك يا حاف على العرب شو عملوا بحالهم يا حاف؟ شعوب العالم كلها عم تتقدم وتتطور، نحن كلمين عم نرجع لورا ونتخلف. لك يا حاف علينا.
3: اسمعي اسمعي الخبر الثاني.
0: بديش زعيت أول خبر بديش.
3: لك هيدا خبر دسم، اسمعي.
0: ايه خير إن شاء الله.
3: قال اسم كبير من الإدوية بلبنان مزور.
0: ايه وشو مش مزور بلبنان؟ الدواء، الأكل، السيارات، العملي، المشروبات، التياب مقلدي، السليلرات مسروقة، المي ملوتة، الزفت مخشوش، البنزين مضروب، الأغاني والأفلام منسوخة، ولك حتى النسوان صارت مغشوشة. لك الله يعين هالشعب، كل الشعوب عايش منيح إلا الشعب اللبناني، منيح اللي عايش.
3: إيه لك بلد كل في شيء مزور.
0: إيه غش وتزوير. لك حتى أنت بالزمان طلعت مزور يا أبو حليب حسين.
3: شو؟
0: إيه بالزمان لما أنعوني فيك قالوا لي شاب طوله طول وعضله مفتول طويل ورفيع، طلعت لي قصير ومدعبل. قالوا لي زغطور بأول عمره، طلعت بتعرف آدم وحواء شخصياً، يمكن كنت تعمل بيبي ستر لأولادهم. yes. كمان
3: يس يس سبيكينج.
0: مين لعها التليفون؟
3: يس هولد اون هولد اون.
0: مين لعها التليفون؟
3: لك شو اسمه؟
0: لك مين هالشو اسمه؟ فوت لي هالسطل عبي لي ماي فوت.
3: يس
0: جود جود. راح عند الشو اسمه، اجا من عند الشو اسمه وعم يتصل فيه الشو اسمه، مدري شو اسمه هالشو اسمه. اخ مركبة كيريوزيتي تهبط على كوكب المريخ، هل سيمشي الإنسان قريبا على كوكب المريخ كما مشى على القمر؟ اف مشوا على القمر.
3: محسن محسن
0: لك تعب تعب. اسمع يا ابو الياس.
3: نعم.
0: قال مشوا على القمر.
3: لا
0: ايه
3: شو شو شو هالحكي؟
0: ايه
3: مين اللي قال لي؟
0: هلا حطيت الجريده وانا قريتها.
3: اتعش عش عش عيشي وتفوقي. ما من 40 سنه طلعوا على القمر.
0: عجب.
3: ايه
0: وكيف ما حدا قال لي انا من 40 سنه ولاني ما كنتش خلقان.
3: لا وين اخي قطة انت يا لوزي؟
0: دخلك طلعوا على بالله هو مضوي ولا لما كانوا طافينه بنهار؟
3: هلا بحسين وين؟
0: بحسين هي جوا عم يحكي مع شو اسمه؟
3: في واحد امريكاني واقف بده يحكي معكم.
0: واحد امريكاني واقف. ايه هذا حسين بيعته ليشيل الحشيش.
3: روحي شو
0: ايه يلا يلا يلا جاي. اي از كامينج اي از كامينج اي از هير اي از هير اي از كامينج. يلا لا
4: سنيورا
0: ولي تضرب ما تقل دمك وما اسمكك انت، عمل لي مسؤول تشريفين انت، ولي بتعرف انت دمك اسميك كتير. Your blood is sick.
4: كي؟
0: ايه يا اسك سك.
4: No he's not.
0: ايه بلا اسمك من دمك افي. يس يو اس سك يو اس سك يس.
4: No no sick no fever no sick.
0: ولك بش سك سخوني سيخن. ده عضر سك ده عضر سك.
4: لا قطر سك.
0: ايه ده عضر سك.
4: انا نمري ده البادر ده الهو
0: ده سك. ولك هيت هيت لقلك هيت هيت لقلك هيت هيت. طلع هوني لك لك لك. هيدي رفيعة وهيدي سميكي. سك نو سك سك نو سك. انت دمك سميك مثل اسمك من دمك افهش. هلك
4: think she meant thick thick. اوه تيك تيك.
0: ايه تيك تيك. اسمك من دمك افهش. عم تلوطي كل النهار بعدك مش خلصتي وقت النعام.
4: انجليز انجليز.
0: ايه تعبر الانجليز مع زيك. listen listen you is a play boy and thick very thick. I cannot handle you anymore. You play, play, play and waste time, but no action at the end. Anna, I want some action. Go to the bedroom or I'm gonna follow you, Annie. I want you to finish what you start this morning. Okay, playboy?
5: Anna, who?
0: بقول ياس حتخبط على حالك مثل سعدين الامازون اللي فيني كفيني كفيني اني شو بدك خلص ان شاء الله نعم
2: جاي اسالك اذا بلاقي عندك شي معدح
0: معدح
2: نعم
0: شو قالوا لك عني مجلس الانماء والاعمار اني روح شوف بحسين بيعطيك شي معدح
2: ما اعطاني بحسين معدح
0: ايه
2: بس معدح جوزي ما بيقدح
0: معدح جوزي ما
2: بيقدح لا وريشته عصيري ما بطال
0: ايه
2: وراسه مصدي من قله الاستعمال
0: يا اللي اتذكرني
2: يا محسن ما المعدة
0: ايه
2: اذا ما استعملتي لفترة طويلة بكرمش
0: ايه
2: وبطل يشغل منين
0: ايه
2: فمعدح جوزك ما إلنا
0: ما إلنا
2: خلص الزكاة
0: رحل رحل رحل يا محسن رحل كل شيء عبابه وبيشاب اصحابه هيك بيقول المثل
2: ايه عزك المثل
0: ايه
2: هيدا كان عم يفتر حوالين
0: سيني.
2: الباب كان عم يفتر حوالين الباب
0: ايه؟
2: وعم يطلع من الشبابيك لجوا
0: ايه عم يطلع ايه عارفي عني حسين قال لي هيدا باللي يجي حوالين الباب ايه عارفي عني اني ممنونتك يا بوليس دي مخلي عينك على الباب انت
2: ايه؟
0: الله يخليك
2: شنطي
0: الله يديمك ويخليك ان شاء الله
4: Is he the homeowner?
0: No, he's here construction kitchen bathroom شركة بزق ولزق يعني spit spit anglo spit anglo
4: oh so you're the homeowner
0: no son of me homeowner but he not here right now he want to see the condom he want to buy
4: Oh, he's out shopping for condoms?
0: Yeah, because the one he has is too big for him. So he wants to look for something smaller.
4: Well, thanks for sharing that, ma'am.
0: But Anna, I think the one he has is not big for him. It's good enough for him. Good size.
4: Thanks again for sharing that, ma'am.
0: Halawi, he's single. بس he wanna get married. The wife, the woman in general, they like to have a big one. يعني بيحبوا البيوت الكبيرة. بيرتاحوا فيها أكتر they feel better with the big one ومثل ما بيقول المثل the bigger the better مش هيك بيقول المثل
4: ma'am I really don't care
0: لا أني I care ابني وبيهمني أمره على كل حال are you here to pick up weed
4: I beg your pardon
0: أني my son told me about you
4: He did?
0: Yeah, he said you come here to pick weed وهذا حشيش وشعب الباقي
4: Pick the weed?
0: Eh.
4: Cannabis weed?
0: Huh? شو إيه؟
4: You talking about hash weed?
0: Hash? شو هاش weed? لك لا مش هاش. هاس ابن حسين بيسمي حاله بالامريكاني هاس. ايه هاس هو بيعتك ياس. هاس ايه.
4: هاش حشيش.
0: ايه حشيش ما هي عامل لك اللي نشفت لي علبي اني وعلدك من الصبح. ايه حشيش. تحكي عربي انت. You speak عربي انت?
4: Excuse me?
0: Yeah, انت are you عربي?
4: No, I'm not. My background is Russian.
0: ها شو ايه?
4: I am Russian.
0: Why are you Russian? تقبلني عشو مستعجل ما حدا ليحة. Nobody following you.
4: Yeah, no, nobody's following me.
0: على كل حال أني. My son told me about you, about the work you wanna do.
4: He did?
0: Yeah. He said you come here to pick weed or check the crack we have.
4: What is it?
0: The crack.
4: Crack? Crack cocaine?
0: Huh? شوي ليش عم تسرق
4: بالجو. You have crack here?
0: No, the crack is not here. It's in the garage.
4: That's where you have the crack?
0: Yes. Go, open the door, we check the crack we have.
4: So this is a crack house?
0: Like, no, the crack is in the house. The crack is in the garage. Go check what we have. Yalla,
4: roll. Ma'am, it's not my job to check illegal substances, but it's my duty to report it.
0: Why are you rushing to open me? Why are you rushing? أني بفهم الإنجليزي كلمة. بفهم إن شاك بسرعة.
4: Well, anyway, I'm the city inspector. And I noticed that there was a dumpster in front of your house full of discarded packing material from some sort of home improvement project. But unfortunately, I did not see permit posted on your door. So, I'm here to inspect your property. We have a city ordinance that allows me to gain access to your property to perform such an inspection. A so-called administrative warrant. Any refusal of this warrant may have you arrested. Do I make myself clear?
0: ورصاص إن شاء الله. حافظ لي عموس الإنجليزي وجاي تسمع لي إيه ولا...
4: I beg your pardon, but what do you mean by that?
0: Like, what name is you?
4: What's my name?
0: Yeah, what name is you?
4: My name is Mark Barshnikov.
0: Barshnikov? عم هي اسم سلاح تقرب لكلاشينكوف انت شي
4: مام what are you saying
0: لك يا مارك اني اللي فيي كفي go finish what you come here to do okay
4: all right
0: oh don't bother me okay
4: thank you
0: لك بدي اعرف اني منام بيطلعط فيهم حسان هالشغيل كله لا بولياس لبناني بنص لسان وهوزي لاتينو لحقني سنيورا من يورا واجاني هلا هيدا الاولد ماكدون للهدف ايا ايا او وان هيف فور مي هاد ا كاو ايا ايا او وذا مومو هير اند ا مومو ذير هير مو ذير مو ايفري وان مومو ال ماكدون للهدف ايا ايا او
3: على عليها
0: ولا الا باي وجهيها في هالكهرة تسقيها ودايل من دا يحنيها تم النار بالزعران ومشحرة انا ولا رح شوف شغلك نابر رح شوف شغلك انت
3: بتعرفي يا ام حسين اذا ذكرتيني باسمهان
0: يا الله يديمك يا ابو الياس بتفهم انت وبتقدر الفن والفناني اني صوتي بيشبه صوت اسمهان
3: لا انا مش قصدي اسمهان المطربي كان عنا جارة بلبنان كان اسمها أسمهان كانت مثلك هاي مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس
0: مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس
5: مس مس مس مس شبيكي بتضلك انت وياه متكني والحمام
0: تعي شوفي جوزك قال انا عم بشبهني على اسمهان انا
5: انت عم بشبك لاسمهان
0: ايه
5: كل هالجمال والحلا كله ما لاقي شبك الا لاسمهان
0: ولك مش اسمهان المطربي
5: مين لك
0: ايه قال هيبي اسمهان كان جارتكم بلبنان
5: هاي المستهبلي ايه
0: يهبلوك القرود ان شاء الله انت
5: تاني ولك انت بتشبهي اسمهان انت بتشبهي نجم من نجوم هوليوود
0: عنجد
5: ايه انت حاضره فيلم ايتي
0: ايتي
5: ايه
0: لا مش حضرتك
5: احضري وشوفي يعني بدك تقولي انت والبطل ايتي سبحان الله الخالق مخلق منطقة شقتهم
0: عنجد
5: ايه احضري وشوفي
0: ايه خلص بكره شي نهار اني بروح بجيبه وبحضره انا وياك
5: الاسمهان شو وين صرتوا بهالورشه
0: ولا شوفت عينك لايك البعت الغبره قتلتنا والجاية والله العيط فوتي شوفي في الشقوضة عندي مثل الخلق فكولي هلا قط النام وزتولي الغلاط كلها
5: على كمان قط النام
0: ولايك وهذا جوزك ها الصبح هوني كان عامل لي سنجرجي هلا عامل كهربجي بعد شوي بيعمل معمرجي
5: اركي اسلمولي هالديات الخفيف الزراف يلي بيعرفوا بكل شيء ولك يا متشتشني ومغنجني
3: يا روحي روحي روحي روحي روحي روحي
0: معلينا هلا كي عم بغنجك ويدلعك قال لك روحي ولا روحي نقبري من خلقتي روحي
5: ليكي بولياس ما بزمينه قال لي روحي نقلع من خلقتي كل عمره بيقول لي احكي لاسمعك وامشي لاقشعك
0: امشي لاقشعك
5: ايه كل ما بنتمشى على الطريق انا وياه
0: ولك انا خايفه بولياس شعدش تمشى معك انت على الطريق
5: ليش بقى
0: قد ما عم تروحي بالعرض بكره بصير يكرجك قدامه تكرجها
3: المسان المسان
0: ايه لكن شو انت بس بولياس بغنجك وبيدل بتشتك اني يا مين بو حسان بتغنجك
3: يا ام حسان يا ام حسان
0: لكن هلاك بدي تغنج على
3: لك يا جميلة
0: يا نعم
3: لك ونعامة ترفسك شو ترشتي نقبري لهون لشوف
0: لك جاي اسم الله عقلبك شو بيلبق لك الغنج والدلالي
3: لك تضربي انت وغنجك ودلالك هلا وقتك قربي لها ولك وقعنا بمصيبه
0: مش حال خير ان شاء الله شوفي شو
3: هلا بعدني مسكر معمول
0: ايه؟
3: عم بيقول لي
0: مين هون
3: لك هيدا عم بخيف المحامي
0: ايه محمود
3: عم بيقول لي قصتنا مش نظيفه
0: ايه؟
3: قال زعل في الويلفير انه امك ميته الى 4 سنين
0: ايه؟
3: ونحن بعدنا عم نقبض معاشها
0: ايه؟
3: ولك ايه رح يدفعونا كل قرش قبضناه وبهرهم رح يدفعونا عقوبه غرامه وجزا وفوايد وبهرهم فيها حبس
0: يا مشحرني طيب كيف رح يعرفوا انه امي ميته
3: ما هني قالوا بدي اجي قابلوها
0: منقول لهم هي مريضه وبالمستشفى
3: بقولوا باي مستشفى تروح لعندها
0: منقول لهم مرضها بيعدي وقتولي
3: بقولوا لك بنحكيها على التليفون
0: منقول لهم هي فيها تحكي على التليفون
3: بقولوا لك بدنا نروح نشوفها
0: منقول لهم هيها بلبنان
3: بقولوا كيف عايشه بلبنان وعم تقبض معاشها هون
0: منقول لهم هي كل اخر شهر بتيجي بتقبض معاشها وترجع تروح
3: على معقوله يعني معقوله بقولوا بتدفع 1500 دولار كل شهر لتيجي تقبض 750
0: ايه منقول لهم هي عندها طياره خاصه
3: لك عمل فيرم طياره خاصه
0: ولك طول بالك وارجع كل ما لقيت لك عذر بتلاقي لي تسكيره يعني
3: ما بعرف
0: معي
3: بعرف.
0: ولا معهم يعني
3: ما بعرف ما واحنا بمصيبه لازم نلاقي لها شي طريقه ونخلص منها هيدي
0: ايه؟
3: لازم ندعي لها شي حل هول هول يهبل وبينضحك علي
0: ايه؟ شو الحل شو بدنا نعمل
3: شو بدنا نعمل شو لازم نلاقي لها شي مره ختياره ونقول له انه هيدي امك وبنضحك على انه خلصنا
0: ايه ايه. روح لاقي لك شي مره ختياره واحكي معها واقنعها وادفع لها قرشين بلكي بتقتلها معنا
3: انا بدي ادبر مره روح ايه؟ عندي دبري مره هيدي امك مش امي بخاطري مع السلامه
0: يا عمي دخلك انت وبولياس قداش
5: ايه؟
0: لكم حدنا
5: ايه؟
0: ما بزماني شفتك تتقاتل وبتتشارع انت وبولياس مثل ما انا وبحسان
5: ايه لانه انا بولياس
0: ايه؟
5: من اول يوم تجوزنا
0: ايه؟
5: اتفقنا نوزع الادوار بالبيت
0: توزع الادوار
5: ايه
0: كيف يعني ما فهمتش فهمي
5: يعني هو مسؤول على القضايا الكبيره
0: ايه؟
5: وانا مسؤول على القضايا الصغيره
0: ولا كيف فسريلي بلكي بعملت فسريلي
5: لشو يعني تربية الأولاد مصروف البيت وين منروح وين منيجي شو منأكل شو منشرب خطبة الأولاد جواز الأولاد كل هالأشياء الصغيرة أنا مسؤولة عنها
0: إيه؟
5: وهو مسؤول عن القضايا الكبيرة
0: إيه؟
5: قضية الشرق الأوسط الاقتصاد العالمي داعش الاقتباس الحراري هدي كله مسؤول عنه بولياس
0: إيه؟
5: وهيك سألنا سنين متفقين
0: ولك تضرب أنت وبولياس عملتي لي بولياس بن كيمون هلا
5: وليك هو بنك مون بس انا حكل شيء بمون
0: اي والله يا عمي شاطره وحربوقه معك حق والله
5: يلا عملني مثلي وشوفك
0: ما هلا بعد في اعمل هاي هلا خلص لحستي عقل حال شو بدي بهالموضوع تعال اللي كملي صلى الله يوفقك انا بصراحه بدي اطلب منك خدمه
5: ايه على راسي
0: بس خدمه كبيره يعني
5: وليك من هالعين قبل هالعين
0: واذا بتخدميني هالخدمه يا ام الياس يعني هايدي ما بنسيلك إياها طول العمر
5: ولو هالحكي مش بيناتنا
0: وطلب الخدمة فيه مزل يا أمي
5: وليك العالم لبعضها
0: وهايدي الخدمة إذا بتحكي
5: وليك عفا عالكفة عملي خليتك ها خصيني بقى فقعتيني رح بيش
0: بتشاطي اذا منشك له اللمبة بقفالها طوطو بتضوي هلا
5: ولي هو مضوي خلقه
0: يا مشحر
5: هو اصلا شاطر من الكهرباء بخافش عليه
0: شميلي في شي ريح حريق يا مشحر يصير شي بهالبيت
5: لا ما فيش حريق
0: قضت عسليمي الحمد لله
5: قلي لي شو بدي ها خلصيني بدي اروح اطبخ
0: ايه لكي روحي اطبخي انت اليوم هلا وهلا عني بعد العشاء
5: إيه؟
0: بقعد انا وياكي وبقول لك عن الخدمه اللي بدي اياها مني
5: ايه اوكي يلا بدك شيء لك
0: لا مع السلامه
5: ما تنسي العشاء عندنا بخاطر
0: ايه قال لي شو طبختنا تعالي شوف شو طبختنا اليوم ايه
5: عامله كسكس
0: كوسه
5: لا كسكس
0: كستليت ريش غنها
5: ولي كسكس
0: ولك تضرب انت وبهالسين صايره مثل بولياس ولي كسكس شو كسكس كوسه كسكس كستليت كسكس شو
5: كسكس
0: ورصاص ولي كسكس شو
5: وليك ايه اسم الاكل كسكس
0: تعمى في اكل اسمه كسكس
5: ايه
0: ولي شو دين هالاكل هيدي
5: وليك هيدي اكل مغربي
0: هلا بالمغرب كله ما لقوا اسم يسموا هالطبخة الا هاك
5: شو بعرفني هيدي الطبخة وهيدي اسمها
0: طب ولاش كسكس اثنان يعني واحد وحده بيكفيش
5: أو ليش مش بالجمع مثلاً؟
0: هكيف بيصير اسمه بالجمع؟ يعني لا يوفق يا ملياس على هالطبخة اللي طبخت إن شاء الله
5: كتير طيب
0: مع أنه طيب أنا بزمان حالك مش ميك الكسكس أنا إيه وعشو بتعمليه؟ عشو على لحمي؟
5: إيه عمو زيت
0: كسكس عمو زيت؟
5: إيه
0: عمو شو هالأكلة؟ هي أكسريتد ولي بدنا فتوى من الشيخ محمود لنكلها هيدي تعرفي بكره اذا داعش وصلوا على المغرب كل مره بتطبخ كسكس لكسكسوله رقبتها كسر والله.
5: اصلا انا شاطره كثير بطبخه لهالاكل.
0: ايه
5: كثير شاطره.
0: ان شاء الله ما تزبط معك وما نحبها.
5: وليش بقى؟
0: خاف نحبيناها بكره كل نهار والتاني يصير يقول لي ابو حسين اعملي لي كسكس مثل كسكس ام الياس. واذا ما عملت له اياها وما توفقت فيها بصير يهتني ويقول كسكس ام الياس اطيب بكثير من كسكس ام حسين.
5: ولك لا تخافي ولا تهكلي الهم، بكره انا بعلمك الطبخه حتى تصير تطبخيها وابو حسين يصير يقول اطيب من كسكس ام حسين. ما في هيك بولياس دايما بيقول.
0: بولياس بيقول اطيب من كسكس ام حسين؟ ما في.
5: ولي شو دخل الكسكس تبعك؟ عم يحكي على الكسكس تبعي.
0: ايه نقصتيني. ايه يعني
5: اصلا بولياس هي اكلته المفضله، ها بحبها كثير كثير.
0: يا دلي ع بولياس في ساعه هاني اللي كسكس كسكس. ايه كسكس كسكس. ايه وانا مفكره اسم الطبخه علقاني بزعيمه.
5: لا
0: ترى هي الطبخه اسمها.
5: ايه اسمها هي.
0: ايه طابري هالطبخه وهالاسم. ايه ان شاء الله
5: هيدي الطبخه وهيدي اسمها.
0: وانت ما لقيت تطبخي لي الا مغربي.
5: ايه
0: طبخي لك شي طبخه لبنانيه بسويش يعني.
5: ايه ايه هيك اعطيني شي فكره طبخه لبنانيه بعمل لك.
0: ليش من قلت الطبخ اللي عندنا؟
5: شوف لي شوف
0: اعطيني طبخي. طبخي معكروني.
5: ايه طيب المعكروني.
0: ايه
5: الي زمان
0: انا بحبها كثير المعكروني.
5: وانا كثير بحبها. سلي زمان مش طبخي. إيه انت بتعرفي شو؟
0: إيه
5: بدي اعملها.
0: ايه
5: بس هالمره بدي اطبخها على الطريقه الطليانيه.
0: ايه
5: هيدي شفته على التلفزيون اللي بحطوا لها توم وحبق.
0: ايه
5: واوريجانو وبرمجان.
0: اوريجانو.
5: ايه ايه اوريجانو. ايه
0: اوريجانو.
5: ايه اوريجانو.
0: لك يا ريتك طلبتي لك شي مليون دولار.
5: بس انت عندك اوريجانو؟
0: بعده موصلني جديد لك.
5: ليه جايب الاوريجانو؟
0: هولي عجب لي اياهم حسان. هودي
5: حسان جايب.
0: ايه جايب لي اياهم هيدا هوزيلي هوني. آه وشوفي ريحتهم ما اطيبها. شمي
5: ايه
0: شمي ما اطيبها. شمي شمي
5: ايه
0: قوية يعني. بس شممت اول مره شيء شيء بياخذ العقل هيك. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم العظيم.
6: I need to speak to the homeowner immediately.
0: Well, come owner, not here. One hour, come here. Go finish what you come here to do. يلا يلا.
5: مين ها؟
0: ولك هذا شغيل بعته إحسان قال لي يقبع الحشيش من حول البيت.
5: يقبع حشيش؟
0: إيه.
5: ولا شو لابس طاسي على راسه؟
0: إيش بعرفني؟ ما بقول لي بحسن هودي هبل كل شيء بيعملوا له قصة بيحطوا لي أنا عارفة. المهم شميتيه هون.
5: أنا كان فكري الأوريجانو أخضر أكثر من هيك.
0: لا لا هودي طازة سببس ليهم هلا عن جديد هذا.
5: عجيب.
0: إيه
5: عجيب.
0: وقال لي قال إحسان قال لنا كل ما كترتي منهم بالطبخة كل ما الطبخة بتطلع أطيب وأطيب.
5: عجيب.
0: إيه إيه.
5: هيك بحطهم كلهم لكن بالطبخة.
0: حطيهم كلهم يلا حطي.
5: يلا هيك لإلي.
0: عملي حسابي اني بحبها كثير.
5: ايه معلوم
0: بدي اعمل دقيهم شيء. دقيهم طيبين كثير ريحتهم طيبه.
5: مش قادر احط شيء بتمي.
0: ايه ليش؟
5: I'm full of gas منفوخه.
0: gas؟
5: ايه
0: full of gas؟
5: ايه
0: ولك جيتي والله جيبك عن جد. نطي على الجراج الله يخليكي تحشي هالنبريش وعبي لي انيه الغاز. بدنا نعمل باربيكيو الاحد. بدنا نعمل باربيكيو والانيني فاضي.
5: دخلك دخلك.
0: وعاد تعملي لك شيء واحد هال هلا بدور السموك الارم اني بعرف كيف اطفيها.
5: دخلك مهضمك سايرة. يلا بدك شيء؟
0: ابدا مع السلامة. بتعرفي يا ملياس؟
5: نعم.
0: هالتنورة هذي اللي تحطي لها تقاليت حديد من تحت.
5: ليش بقى؟
0: خايفة على كتلة الغاز تصير تطير والعالم يفكروكي مارلين مونرو.
5: دخلك مارلين مونرو يلا. خاطئ.
0: ايه مع السلامة.
5: ما تنسي العشاء عندنا.
0: ايه. اه. ان شاء الله تقبل معي ام ملياس وتعمل لي هالخدمة. يعني القصة فيها إنا
5: المساء تعي تعي.
0: آه شو بك خير إن شاء الله رجعت.
5: سيد عشيكي هي أنا وفيتي هي البوليس كان معلق لكم هالتيكت على باب البيت.
0: تيكت؟
5: إيه
0: تيكت شو هذا؟
5: الكرمال الدمستر اللي حاطينه برا على الطريق بلا بيرمت.
0: يا مشحرة هذا بده بيرمت.
5: ليه؟ وليك بهالبلد إذا إف يو وانا فارت بدك بيرمت.
0: وأنتي عم تفرطي كل هالوقت بدون بيرمت هوني؟
5: ايه بلا بيرمت.
0: فرطاتك الليجل يعني انت هوني؟
5: انا هذا
0: مش صايره. ما انا قديش التيكت؟ شي 50 دولار؟
5: 50 دولار؟
0: ايه
5: لك 450، 250 على التيكت و200 على الدمستر.
0: يا مشحره، ولك إيه؟ الله لا يوفق يا ابو حسين على العمله منته. الله لا يعطيك يا ابو حسين على هالعمله اللي عملتها. الله لا يوفقك.
2: الله لا يوفقك. الله يقدر لي اياك بالجاه العذراء. الله لا يوفقك.
0: وشوف شوف شوف
2: مين هذا بعت لي اياه لجوا ويكشف علينا؟
0: هذا هذا جاي كرمال الفسخ.
2: ولك ريتو عزراين يفسخك يفسخك شقفتين. ولك هيدا بده يفسخنا فاسخ.
0: ها
2: هيدا الانسبكتر من السيتي وجاي يشوف ش عم نعمل.
0: ايه وشوفي هوي شوف.
2: ولك ريتني شوفك عم تنشوي بجهنم يا رب.
5: لا يا ولدي
2: لا لا لا لا لا لا البحرون جوزك مطلع بيرمي للعمل اللي عم نعمله. لما قلت له يا بابا ابو حسين بدنا بيرمت على الشغل اللي عم نعمل.
0: إيه؟
2: قال له شو ما هن هبل.
0: إيه؟
2: بنضحك على الضحك علي لك الضحك علي الضحك علي
6: طول بالك طول بالك طول بالك. Your property violates certain building laws and I'm issuing an immediate work stoppage order right away. In addition to that, you are getting the following tickets. A ticket for not obtaining an electrical, plumbing, and construction permit prior to the start of this project. Based on city law, a homeowner may do their own work on their own residence. But since you hired your neighbor to do the work, therefore he's not a homeowner. Here's a ticket for hiring an unlicensed and unqualified person to do electrical work, plumbing work, and construction work. Oh, and for you, sir, here's the ticket for doing electrical work without a state license. And here's the ticket for doing plumbing work without a state license. You can either pay the fines or fight them in court. Have a good day.
3: شو كان عم بيعطيكم هيدا؟
0: سلام يا عتيقة. تفضل يا أينشتاين. تيكت. ورا تيكت. ورا تيكت.
2: وهاوت كوتي.
5: وهيدا مني.
0: كيف؟
3: وليش؟
0: وليش؟
3: لما بينو هاي؟
0: شو بعرفني والله؟
3: وكيف كيف تخلوا يعطوكم كوتي؟ ما حكيتوش؟ ما فهمتوش؟ لما هول بينضحك عليا، لما قلت لكم هولي هبل. كف السلام زند السوارة كوع السلة كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة
0: يرس يرس يرس
3: يلا يلا تلعب يعني جداد.
0: ايه منلعب يلا
3: هاتي هديك الادل
0: يلا
3: يلا. وهيدا عمي بوئيسيم وهيدا لبس الختيم وهيدا طولي بلا غلي وهيدا
0: نلعب لعبة غير هاي.
3: شو بتلعب؟ بتلعب طاولة؟
0: نلعب طاولة باخر الليل.
3: طيب شو بك تلعبي لكن؟
0: تعال نلعب شي لعبي هاك مثل ما كنا نلعب قبل يصير قلبنا يخفي هاك ونعرق شوي.
3: فهمت عليك فهم
0: فهمك كفاية انت يعني
3: فهم. بدك تلعبي لقيطة؟
0: نلعب لقيطة ونحن بالتخت.
3: طيب شو بك تلعبي لكن؟ تلعبي غميضة؟
0: ايه انت غمض انا بتخبى تحت الحريم.
3: ايه وانا وين بتخبى؟
0: تعال تخبى معي تحت الحريم.
3: ايه ومين بده يدور علينا؟
0: عمره ما حدا يدور علينا انا وانت تحت الحريم. عمره ما حدا يلاقينا. يلا
3: بديش مرة الماضي لعبناها ضيعتيني ضليتك ساعة تبرمي علي.
0: ايه ما لانه حضرتك فتت على الكلازت وما عادش طلعت منها وانا صرت عيط لك وقول لك come out of the closet come out of the closet وانت ما كنتش ترد علي.
3: ليلتها كنت تعبين وخفيت جوا.
0: ايه طيب لك تعال نلعب هاللعبة. هيدي لعبة جديدة اني عملت.
3: ايه
0: اني بحذرك حزورة.
3: ايه
0: واذا انت ما عرفتيش وخسرت
3: ايه
0: بنعمل ايه؟ تعال ايه
3: ايه طيب وبركي ربحت؟
0: لا لا لا أنا بحذرك حزورة صعب كتير كتير
3: ايه
0: وخليك تخسر فيها. شو بنلعب؟
3: ايه يلا بنلعب.
0: يلا إن شاء الله يخسر
3: إن شاء الله أربح.
0: يلا ايه طيب احزار هالحزورة. قال بطني على بطنه وبلعب فيه شو هو؟
3: بطني على بطنه
0: وبلعب فيه شو هو؟
3: بلعب فيه بطني على
0: بطنه. مش رح تعرفها هذي مش رح تعرف. لا لا مش فيك يكره. لا لا لا مش رح تعرفك
3: يا حربوقة. بطني على بطنه
0: وبلعب فيه بدي خسرك الليلي.
3: لك ايه ايه عرفته عرفته. لك العود.
0: شو ايه؟
3: لك العود العود هذا اللي بدقوا عليه دين دين دين دين دين دين بطني على بطنه بلعب فيه دين دين دين دين.
0: مزبوط. واللي ما كنتش عارفتك هالقد ذكي انت.
3: لك انا انا انا كل عمري سمارت.
0: ايه يو سمارتر ذان يو لوك انت.
3: يلا انا ربحت وتصبح على خير وبدنا
0: ننام. طول بالك انا ما خلصتش بعد. انا بدي بعد عندي حزور حذرك اياه. طيب طيب نعم كيف عرفت أول وحدي؟ طيب طيب حزار هاي. قال طوله طول إصبع وراسه طربوش أحمر. شو هو؟
3: طوله طول الإصبع
0: وراسه طربوش
3: أحمر.
0: هايدي مش هايدي مش رح تعرف هايدي. بدي خصتك الليلي بدي خصتك.
3: لكن مالي عرفت عرفت.
0: لا لا مش رح تعرف مش رح تعرف لا لا.
3: لك هيدا عود الكبريت.
0: شو
3: هو؟ عود الكبريت طوله طول الاصبع وراسه طربوش احمر.
0: ايه مزبوط. عم كيف عرفت هيك كمان؟
3: يلا وربحت مره تانية وتصبح على خير.
0: وطول بالك اني ما خلصت
3: بدنا نام الليله بدنا نضيها هيك.
0: يعني بدي بعد بدي عندي حزوره غيره بدي. طيب احزار هيدي. قال جسمه جسم كلب ومينه كلب. اجراء اجران كلب ومينه كلب. وجه وجه كلب ومينه كلب. بينبح مثل الكلب ومينه كلب. شو هو؟
3: الكلبة.
0: ولك قرد اللي ينتحر. هلا حظي صرت شاطر وفهلة وبتشيل عالطاير يعني.
3: ايه انا كان عمي حربه وبشيل عالطاير وما بنسى شيء.
0: معلام معلام ما بتنسى شيء. ومش ناسي الليلة ذكرى شو؟
3: الليلة؟
0: ايه
3: ذكرى شو؟ حرب تموز.
0: حرب تموز ونحن بتشرين.
3: لكن ذكرى شو؟
0: شو بعرفني؟ اتذكر من 30 سنة مثل هالليلة وين كنت انت؟
3: من 30 سنة؟
0: ايه
3: لو كنت عالجبهة عم بقوس.
0: لا والله عدمتي ولا فشكة رصاص قوصت هذيك الليلة ولا فشكة.
3: طب وين كنا لكن ذكريني؟
0: وين كنا؟ كنا بالقتيل.
3: قتيل؟
0: ايه
3: شوفي هونيك شو كنا عم نعمل هونيك؟
0: كنا عم نفصفص بزر ونعرقط قضامي. كنا عم نعمل كنت قاعد انت ناطرني بالتخت واني قاعد على طرف التخت وعم ببكي.
3: ليش عم تبكي ليش؟
0: على هالحظ اللي طلع لي ولك. على حظي.
3: ذكرى زواجنا.
0: ذكرى زواجنا.
3: قومي قومي قومي عجلي عجلي عجلي عجلي وقفة وقفة.
0: شوفي شوفي
3: لازم لازم نوقف دقيقة صمت حدادا على هالمناسبة.
0: دقيقة صمت دي تصمد بدل ما تشتشني وتغنجني وتقلي بعدك يا جميلي مثل ما كنتي من 30 سنة. جمالك جمال وملوش مثال.
3: لا يا محسن ما تبكيش انا عم بمزح معك ما تبكيش. لك اني لو دفشوني على الوادي دفش وكحشوني من ارضي كحش لبطني لبطة قوية اكبر جحش. اني عن حبك ما بتزحزحش.
0: لك روح يسلم تمك يا وحش.
3: لك شو ها
0: بحسين؟
3: شو بك؟
0: تعبي ذكرى هالمناسبة. نرجع نمثل الجريمة من أول جديد. ونعمل مثل ما عملنا من 30 سنة.
3: من متل ليش لا.
0: بس هالمرة أنا بدي أقعد هوني بنطرك. وانت بتقعد على طرف التخت وبتبكي.
3: وليش بدي أبكي ليش؟
0: على المرحوم اللي كان معنا وفرقنا. يا ديان قلبي على يا ديان قلبي يا غبي.
3: بتعرف بتعرف شو كان يقول لي بي بالزمانات؟
0: لا شو كان يقول لك بيك؟
3: كان يقول لي لك مرتك بيهتري فيها كل شيء من عدا لسانها.
0: ولك دخلك انت وبيك والمرحوم بيك وحكيت دخلك.
3: لك بتعرفي عندك في عندك ناس هون
0: ايه؟
3: بروح بتبرعوا بدمهم للمحتاجين.
0: ايه
3: ليش انت ما بتروح تتبرع بشي شقفه من لسانك لشي محتاج؟ لك عندك لسان بكفي خمس زلم.
0: لك أنا إذا بدي روح أتبرع للبد بتبرع فيه لأبو الياس. حرام لسانه كل ماله عم بيلك لورا.
3: مسكين مسكين
0: يا حرام. يعني إذا بدي إلا لأم الياس تص تص تص تص تص تص تصبع على خير بيكون طلع الضوء.
3: مسكين أبو الياس مسكين. دخلي قال لك أمتى بده يجي يخلصنا الأذان ويكمل الحمام بقى؟
0: إيه على بكرة الصبح بده يجي يكمل. بس قال شو طالع هلا بخبريه؟ بده حدا يراقب البيت من من من برا. قال خايف يجي هنا تبع السيتي ويرجع يعطيه تكوتي من جديد.
3: بسيطة بسيطة هاي بتنحل بسيطة. أصلا هو بعد يجي لعنا شو ما عنده لا شغل ولا عملي غير
0: شو بعرفه؟ بلكي رجع إجا لا
3: خلاص ما أعطانا تكوتي شو بده يعطينا غيره؟ عم القانون ما بحق له.
0: شو بعرفك أنت؟
3: لك أنا بعرف لك هولي كل شيء بيعملوا له قانون هولي هبل وكل شيء بيعملوا بالقانون وبالقانون بحقلوش يعطينا غير تكوتي.
0: شو بعرفني يمكن معك حق. طيب هودي قصة تكوتي شو رح تعمل فيه هون؟
3: ها بكبروا على البلدية وبشارع فيهم كلمة من هون كلمة من هون بتضحك عليهم وبيلغوهم.
0: لك وإذا قالوا لك كاني ميني قل له أني بعرف المير شخصيا اجى على افتتاح محطة حسين وبعرفه شاطر المير وقت الانتخابات يصير يبعثنا تكس مسج ويتركنا فويس ميل على تليفوناتنا ها
3: على الالكشن
0: ايه هذه وقتها خلي يخدمنا هالخدمة هالمرة المير ايه ايه طيب وقصة الولفير شو رح نعمل فيها؟
3: بكى بقصة بتروح لشي شهرين ثلاثة لكانوا اجوا منكن نحنا دبرنا شي مانا ختيارة بتضحك عليهم ونقول له انه هيدي امك وخلصنا
0: اني اليوم فتحت الموضوع قدام ام الياس
3: شو قالت لك شو؟
0: ايه خافت اول شيء وترددت قلت لها اذا بتعملنا هالخدمه إيه خافت انت شو قالت لي خليني افكر بالموضوع
3: قليله لسه بسيطه
0: ايه اني بكره بدي اروح اعمل عندها صبحيه وبقعد وبفسر لها يعني وبهون لها اياها اكثر بلكي بتقتنع معنا وبتلعب معنا
3: هالدور انت ورايحه لعندها مرقه جيبي لك شي دزينتين دونت من هول الكبار
0: محشيين
3: قليله انه قصه بسيطه ورح نقول لهم قصه هي لا بتحكي ولا بتسمع ولا بتنسى
0: ام الياس بتحب بطنا عفيك عفيك اخ يلا طيب بلكي يجوا حققوا معها للمره
3: ما رح يحيجوا يحكوا ديتين ويفلوا ما رح نخليهم اصلا
0: اخ منك ولك اني من الاساس ضد عقلي كل هالشغله كانت
3: يلا هلا الوقت هلا اللغي كله ما بدي نام انا تصبح على خير يلا
0: ايه الخير الله يستر من هالمصيبه الله يستر اخ اخ اخ العب لي شويه كندي كراش احلى شيء
3: لك وط الصوت
0: ايه
3: لك طف الضوء بدنا ننام
0: طيب طول بالك وارد طفي الضوء ليش الضوء بيطفي من هان الله يوفق بولياس هو وتمديداته بدي فوت على المطبخ لحتى اطفي الضوء طاري لطمة على هالورشة اللي سلمني إياها آخ آخ آه لو مش رب لي نقطة مي كمين بحسين يا بحسين
3: شو
0: بحسين
3: شو
0: بتعرف ليش الرقاصة ما بترضع ولادها
3: شو
0: عم حذرك عم حذرك تعرف ليش الرقاصة ما بترضع ولادها؟
3: ليش الرقاصة ما بترضع لا
0: بعرف. ايه لا بتعرفه؟ قال لأنه عكترة الهز بيصيروا الحليب عشطة ويلا انت خسرت واني ربحت هلا
3: مش بعدنا عم نلعب
0: لا لا بعدنا
3: لما اني انا نايم انا ربحت بالعزيز وتعبت علي قديش بعدك نايم ما بديش
0: بديش يا ابو الياس بسم الله الرحمن الرحيم العظيم ولي من انت من انت هو اريو ابو الياس يا ابو الياس يا مشحر انا يا مشحر نسوان بن لادن نقلوا لعندي لك هو اريو ابو الياس يا ابو الياس والحاوني ولك هو اريو من انت حزحزحزحزحزحزري هالصوت بعرفه احكي مور لشوف شو بدك اياني احكي عرفتك انت اخته لابو الياس
7: لا انا ابو الياس بحاله وبحقوسي
0: وفزار الك ولهاللبس اللي لبس ولا عشو لابس هيك حوالي ها لا
7: هيدا لا لا لا لا تم تم تم تم تمويه
0: تمويه
7: ايه
0: عشو التمويه ها
7: حتى اذا رجع
0: ايه
7: تبع السيتي
0: ايه
7: ما يعرفنا
0: ايه
7: واذا اجا
0: ايه
7: ما منقول له انه نحن ما فينا نكشف عن وجهنا
0: ايه
7: نحن نسوان بحصان
0: ايه نسوان بحسان
7: ايه
0: ولك بحسان بمرة واحدة ومقرق قال مثل ما قال المثل حملوه عن زدرت قال له نحطه فوق اختها
7: لك انا بدي اعرف كيف حافظ هالامثال كلها انت
0: هذي على التكرار يا ابو الياس على التكرار على التكرار
7: ايه التك تك تكرار بعلم الحمار مش هيك بقول المثل
0: ايه عم تشبهني للحمار
7: عشيكي عشيكي
0: بسيطة بردلك اياها ما علينا هذي مين اللي معك ام الياس والياس لا ام الياس بعدني جاي من مين اني هاو مين
7: هو اريو
0: هو اريو ها هو اريو ولي
8: سنيورة جينو هو ايز
0: وفزار الك كمان وهو كمان عامل تمويه معك
7: كلنا.
9: ولك بدي أعرف أني من هو الشاطر الحربوق اللي طلع بهالفكرة، أنت ولا هو؟
7: لا هيدا بحسين.
9: بحسين
7: ايه, ايه خلينا نجرب طريقة
9: ايه. عم بيجرب فيكم بحسين ايه. قال بيتعلم البيطرة بحبير النور، مش هيك بيقول المتين؟
10: I know it ايهو it's ايه. a donkey.
9: ورصاص لك انت التاني، كل عرس لك عرس. Why you're not painting, huh? Why?
10: I'm showing muchacha what to do.
9: Huh? Show what?
10: Muchacha. Huh? Viti di loco bierta.
9: Minia, me. Minia, who are you? Who are she? Who are she?
10: Lucia. Lucia, senora. Senora Lucia.
9: Nice meeting you. Nice meeting you.
11: Estás de la loca?
10: Si, si, she crazy.
9: Who's she?
10: She's a wife.
9: That's your wife?
10: No, wife. A brother.
9: That's your brother?
10: No. Me wife, a brother.
9: That's your wife, a brother?
10: No. Me wife, brother, wife.
9: Wife, brother, wife. عم كيف بدي حلها الحزايرة هذي. ولك she are your wife?
10: No.
9: Your brother?
10: No.
9: لك شو what لك إيه؟
10: She's a sister.
9: Sister. هلا كانت wife وbrother صار sister.
10: Señora, escuchar con atención.
9: Eh.
10: Me married.
9: Eh.
10: A wife.
9: Eh.
10: Have brother.
9: Eh.
10: A brother.
9: Eh.
10: Have wife.
9: Eh.
10: Lucia.
9: Me married, have wife, brother. عرفت ايه؟ She are your brother-in-law.
10: Correcto.
9: She here to help you paint?
10: No. El señor has.
9: Has.
10: Tell me, bring her to clean.
9: قال لي حسان، قال لي بدي بعت واحد يساعدني بالتنظيف. وانت بتعرفي do you know how to clean?
10: No, she not speak English.
9: No speak English.
10: Not one word.
9: واني كيف بدي اتفهم معها؟ بدي احطي وعزلي ومسحي وكنسي واشطفي. كيف بدي
5: افهم معها؟ محسن تعجي ويني صوص هالمعكروني.
9: كيف بيقولوا بعزلي ولي تعي جيتي ولا جيبك؟ تعي
5: سوص صديب العظيم. ايه؟ مين ها؟ مني جايبتون؟ من طنجرستان.
9: طنجرستان؟ انت بدل الطناجر والطبخ معلقين بمخك انت.
5: مين ها؟
9: لك تعي ساعديني كيف بيقولوا عزلي بالانجليزي؟
5: ليش؟
9: بدي اسألها اذا بتعرف تعزل منيح.
5: يلا. Do you know how to clean?
9: ولك مشيلة تحكيها، هي بتفهمش ولا كلمة انجليزي. كي إله لا يفهم لها، هي يفسر لها إله.
5: Do you know how to clean?
9: Sabes cómo limpiar?
11: Por supuesto.
9: Of course.
5: Aquí.
9: وبتعرف تأحيل.
5: Do you know how to scrub?
9: Sabes cómo fregar?
11: Sí.
5: Let's go.
9: وبتعرف كمان.
5: Do you know how to?
9: Sabes cómo achú.
11: Salud.
9: Oh, bless you.
5: صحة.
9: عقلبي.
5: On your heart.
9: En mi corazón.
11: Pero yo hago baños no limpios.
9: Bashino. Clean up bathroom.
5: بس ما بتنظف حمامات.
9: يا عيني وعشو جايبينا لك؟
5: My eye, what are you here for?
9: Mi ojo, ¿qué estás aquí?
11: Y cocinas no limpias.
9: And she no clean a kitchen too.
5: ما بتنظف مطابخ كمان.
9: طز فيها وبشغلها لك.
5: You no good.
9: طولي بالك، شو you no good؟
5: شو ليش انت شو
9: هيدي؟ مانيش عم ترجي مضبوط يا مليان.
5: ليش انت شو هيدي؟
9: أنا قلت لك قولي لها طز فيكي وبشغلك.
5: ومنين بدي جيب لك الطز بالإنجليزي؟
9: ليش ما في طز بالانجليزي؟
5: لا الطز بالعربي وبس.
9: قايلين لكين فيك وبشغلك كمان.
5: For you and your work.
9: Para usted y su trabajo.
11: Chingate.
9: Chingate.
5: Chingate.
9: ولك تعي تعي لهون. شو هذه شنقتي؟ ما شنقتي، شو هي شنقتي؟
5: شنقتي؟
9: ايه
5: هي أكلة مكسيكانية.
9: ايه
5: مثل الشمشنقة.
9: ايه
5: بتاكلي أصابع إيديك وراءها.
9: ولك تاكلي هم قلبي أني.
5: شو؟
9: أني بدي مكسيكي وبدي شو قلبي؟ بدي أعرف شو بدي فيها إذا لا بتعرف هذه لا طاحت ولا تجلي، يعني شو بدي فيها أني ها؟
5: خدي عندك.
9: ايه
5: أنت أحطي وعزلي وأعملي كل شيء.
9: ايه
5: وهي بتعلمك إسبانيولي هيك بتكسبي الخال.
9: ايه تعلم العصب جنابك إن شاء الله.
5: لا
9: اكسب لغة. ولك علي العربي بالكاد لختمت، بدي تعلم اسبانيولي هلا.
5: ليش انت ختم اللغة العربية؟
9: معلوم ختمتها يا من الالف للياء ختمتها.
5: عجب.
9: ايه
5: بديلي ختم اللغة العربية خدي عربي لي بيت هالشعب.
9: ايه
5: والشلمبطت عكسا على كفر عندسها والحيلبيزو عجلجل لعرندسي. يلا تفضل اعربي.
9: عما هذا شو اسبانيولي؟
5: لا فرنساوي.
9: فرنساوي؟
5: ايه
9: انا اصلا من لغة الفرنساوي مش حافظة الا هالجملة.
5: شو
9: فولا بوكا الشيء ابيك موه سشوار
5: سشوار
9: ولك سشوار سشوار كله زي بعضه وبلا بوكا الشيء وقيتشي قيتشي يا يا يا
5: قيتشي قيتشي يا يا يا صار تغني لكريستينا أجيليرا
9: ايه ولاش لا ها لاش لا بيت 20 سنة أني غني لفدو عباد وما قادش يفهم علي بو حسان
5: فدو عباد
9: ايه انت سامع غنيتها لما بتقولوا انا بدي بدي بدي واكتر ما بدو بدي وسبح لي وها افندي وتيريري رام تيريري رام تيريري رام وتيريري رام
5: خدي بدالي فايد حتى منك دوئي اللي صوص هالمعكروني
9: ولك يا سيبي شو حاطه بهالصوص؟
5: يا شفتي شو طيبين؟
9: طيب كتير شو حاطه فيه؟
5: حطت له توم وحبق وبرمجان والأوريجانو اللي اعطتيني اياه.
9: أوريجانو حطيتيهم كلهم؟
5: كل الكيس حطيته بالطبخ. شفتي شو طيبين؟ هلا لو بتعرفي شو اكلت صحنين هلا انا وعم بطبخ الطبخه قد ما هن طيبين.
9: عن جد؟ يخزي العين عنك اسم الله بتقومي فيهم ايه؟ لكن

0: هنا راديو كوكبة.
1: برجري مع بطاطا. شي سندويش موز وحليب وعسل. شي رغيفان فليفي.
2: رغيفان فليفي. يا مشحة ولك أنا إذا بأكل الرغيفان فليفي. ببقى لبعد بكرة بعدش أكل شي أنا.
1: ولك ما هو الحكيم قال لي لينزل وزني. لازم أكل 5 وجبات بنهار.
2: 5 وجبات؟
1: إيه.
2: ولك ما أنت بين الوجبة والوجبة عم تأكل وجبة. ولك بكره بتهر وجبتك على كتك استعمال ولا؟
1: ولك هو قال لي بين الوجبة والوجبة لازم ياكل شيء.
2: رح غيري هالحكاية روح.
1: لا لا لا.
2: شو الحكيم هذا؟
1: حكيم كتير منيح يا عم ينفعني. يعني عم تسد شهيتي على الأكل أنا.
2: ست شهيتي؟
1: إيه عم تسد شهيتي.
2: أنت بتسد شهيتي؟ أمتى عم تسد شهيتك على الأكل أنت؟
1: بعد ما آكل دغري بتسد شهيتي ما بقدر أحط شيء بتمي.
2: ولك روحي اسمعي مني. ولك اسمعي مني ليخس وزنك وقفي اكل خبز.
1: إيه
2: انت بتاكلي خبزك
1: ثاني؟ انا بحب الخبز.
2: بتكوني عم تاكلي ساندويشي وفاتحه تحت الرغيف هالكبر.
1: ايه مزبوط. انا لما اكون عم باكل ساندويشي مزبوط.
2: إيه.
1: بجيب الرغيف وبفتحه.
2: إيه.
1: وباكل الساندويشي فوقي وكل شيء بهرهر من الساندويشي برجع بلفه وباكله من جديد. هيك بيطلع لي ساندويش ببلاش وانا دافع حق واحد بلاستي.
2: يخزل
1: عنك
2: معلوم ومعلوم رح يخف وزنك. معلوم اسم الله عنك.
1: ولك شيء ما في رجيم وجربته. ولك مش عبطعف مش عبطعف.
2: ولك كيف بدك تضعفي ها؟ كيف بدك تضعفي اذا انت على حبه الاسبرين بتحطي مايونيز ها؟
1: ولك لا تنزلط بالهين لش هي بتنزل بالهين.
2: رح الله يعينك.
1: اخ اخ. وبكره جاي الشتويه والزربه بالبيت واكل وشرب. وبكره بتجيك العيد وبين الكريسماس ونيز خدي عزيمه واكل.
2: ام الياس انت مش لازم تخافي على حالك على اللي بتاكليه بين الكريسماس ونيو يير. انت لازم تخافي على اللي بتاكليه بين النيو يير ولا كريسماس. هايدي هاوني هاوني تعبرني. نزيل نزيل. ايه هاوني هاوني نزيل بالبيسمنت اني. ولك مجهنم الحملة تخدني وين عني لك يا عمل لك نزيل لهاوني وقرت.
1: طيب لكن.
2: ايه.
1: يلا ما تنسي.
2: ايه شلي لي حصتي ها.
1: ايه العشاء عنا اليوم.
2: ايه.
1: عاملي دجاج وبطاطا.
2: ايه دجاج وبطاطا.
1: ايه.
2: مالك بعدك عم تقولي عاملي معكروني.
1: لا المعكروني للغدا. ايه.
2: يخزي العان عمك. يخزي معلوم راح
3: يخسر.
2: معلوم راح يخسر وزنك هنك ها. شو بيك خالص ان شاء الله شو بيك
3: مرهو شو بيك. بوليس وقف برا قدام البيت بتعرف شو عم تعمل هون؟
2: ايه شايفتها ايدي يومين بتعرفي ملاحظتها في ضل عم بضل فيها بوليسيه ليل نهار هولي بلكي عم بيراقبوا له شي بيت هون بالحي اني عارف شو بعرف.
3: طيب هلا المهم بي وين؟
2: شو بعرفني بيك اني عارف بيك وين؟ اتصل فيه على تليفونه.
3: لك بدي اعرف شرحوته. لك بدي اعرف انا شو بيحملوا معه واذا بضل مسكره.
2: طول بالك طول بالك بطاريه تليفونه بتكون خلص.
3: لك هو الخاصه بطاريه مش تليفون.
2: لك طول بالك هو قديم يمكن بده يروح على البلديه يشوف شو بده يعمل بمصيبه هتكوتي اللي اعطونا اياها.
3: مصيبه لتكوتي؟
2: ايه
3: تعال تعال شوف المصيبتين اتركن تعال.
2: اي
3: دقولي من شوي من الولفير.
2: ايه
3: وبعتين مفتش ساعه تنتين لهون.
2: مفتش؟
3: ايه
2: ولا شو اللي فتش؟ على شو عم بفتش؟
3: لا يفتش على مرحوم الست يلا ان شاء الله بتعبط معاش منه من 4 سنين.
2: يا مش حراني علي انا بيك قال لي هاودي بده 3-4 اشهر ليجي مش عارف يجي وما تستدعي.
3: ايه ما بيي فهمان ومطلع بيعرف بالمواعيد والقوانين وشاطر ودارس بيعرف من الفود من بيروح من الغلطه من
2: اللي بيجي. طول بالك طول بالك فوت فينا بالعرض طول بالك.
3: طيب انا رايح فتش على بيي لنشوف شو عنا هالمصيبه بدك شيء؟
2: مش حقلك انا قال لي بيك بده يدبر له شيء وحده بس عارف انه رح يجي بهالسرعه.
3: ايه طيب اذا اجى بيي
2: ايه.
3: وإذا المفتش كمان
2: ايه.
3: وبيي بعد ما بين
2: ايه.
3: دبر حالك واستفلي منك قله وانا رايح.
2: دبر حالي ولا وين بدي ادبر حالي؟
3: شو؟
2: انا اللي بعرف ليش اتعاطى معه لهذا المفتش بعد شو بدي اقول له وشو بدي احكي بعدين وين بدي استقبله؟ فاق بالغبره وبالجي هاني
3: استقبلي عند ملياس انا ايه. رايح يلا
2: يا مشحرعني يا مشحر على هالصوعه هالمصيبه من اجتني هلا يا مشحرعني
4: حسين
2: ما لي بدي ابو حسين
4: مصيبه مصيبه
2: لا حول ولا قوه ولكن مصيبه شو؟ مصيبه شو خير شر؟
4: فعل الكمبرسر
2: فع شو؟
4: كومبرسر
2: شو الكومبرسر؟ شو
4: هيدي المشين الكبيرة ومدعبلة اللي بيكون فيها غاز أنا بحط فيها مش المسامير باع بتعوص على ضغط الهواء
2: مدعبلة وفيها غاز بتحط لها مش مسامير بتعوص على ضغط الهواء ولك روح جيب أم الياس وحط لها مش مسامير وشوف ضغط الهواء تبعها بتطلع صواريخ على الجو بتروح
4: انا رح روح بلكي بلاقي لي شي كومبرسر بخاطري
2: طول بالك طول بالك قبل ما تروح الله يوفقك يرضى عليك يا ابو الياس بتعرف شي ابو حسين قال لك شي اليوم وين رايح
4: في شي بكي شي
2: ايه في شي في مصيبه كبيره طول بالك خليني اعمل هالاتصال خليني اعمل هالاتصال وبرجع بحكي
4: يلا
2: يا مشحر عني يا مشحر عم مصيبه من اجتنا ام الياس

0: دخيل ايش رايك؟ اني واقع بورطه وما الي الا انت. لا لا مش جوعانه. ولك عارفه عارفه عني معكروني، هلا وقت عم معكروني. لك بتذكر الموضوع اللي حكيتك فيه اني من كم يوم؟ اي موضوع؟ ولك موضوع امي. اي امي؟ ولك امي امي المرحومه امي. ايه توفت. انت الاجر. ولك توفت من اربع. ولك شو بيكي بي؟ ولك شو بيكي اليوم انت؟ شو بيكي ضايعه؟ خليكي معي الله يوفقك. ايه الله يوفقك. اتصلوا هذا هلا جايين تبعون للولفير بعد شي ساعتين، وابو حسين بعده ما دبرش حدي، ما في الا انت تلعبي لي هالدار. لا لا لا تخافيش انت، لا تحكي شي ولا تقولي شي ابدا. نحن بنقول له نحن، انت لا بتسمعي ولا بتقشعي ولا بتشوف ولا شيء ولا شيء. اني بحكي كل شيء. ها لا لا لك هلا بس يجي انا تبع هذا الولفير المفتش بياخده وبروح فيه لعندك، بقول له نحن حاطين امي هونيك لان عاملين كونستراكشن. ايه لا لا انت البس شيء مثل امي. ايه البس شيء مثل امي واني بدبر كل شيء. دبر وحده ثانيه بلكي فيك ايش. ولك يا عمي طولي لك ما عندك من هالة ساعة زمان. اذا فيكي تعملي لي هالخدمه بكون ممنونتك، اذا ما فيكي ردي علي خبر. ايه مع السلامه. دبر وحده ثانيه. مين بدي دبر وحده ثانيه هلا؟
1: خير يا ان شاء الله. شو بكي؟
0: اخ اخ يا يا ابو الياس عندي مصيبه بدي دبه. ابو الياس؟
2: نعم.
0: مش انت بالزمان كنت تقلي انه وقت ما كنت صغير بالمدرسه انت كنت تمثل بحفلات المدرسه؟
2: نعم.
0: ومره مثلت دور مره ختياره. خلص وصلنا للي بدنا اياه. شو قولك اعمل لك فنجان قهوه هلا وبدي احكيك انا بموضوع موضوع صغير شوي.
2: ايه
0: يلا لا
2: فنجان قهوه
0: ان شاء الله يا ربي بالتوفيق. مشي لك مشي.
2: يلا لا يلا لا
0: ويلكم ويلكم. تفضل يا اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا ويلكم يا ويلكم. يلا هاف ا سيت هاف ا سيت. اهلا وسهلا. ها هاف ا سيت. يا هلا يا هلا. يلا هلا فيو مينيتس وماما كم وماما كم. اهلا وسهلا. يا هلا. اخ الله يستر. ولا درينك سمثينج كوفي تي لمونيت
3: شل جليب. نو ثانك يو.
0: تضربي بهالوش ومكش.
3: وات
0: نو نو ام سينج هاو نايس يو ار. العمل اعطتني على الدعسي.
3: Pardon me, ma'am?
0: No, no, no, I'm not. The English of me is no good. So when I talk to myself, I talk in Arabic. Because if I talk in English, I don't understand myself. You know why?
3: No, why?
0: Because the English of me is no good.
3: What about your mother? Does she speak English?
0: No, no, she no speak English at all, at all. But me, translate her.
3: Is Mrs. Abdullah here?
0: Who?
3: Mrs. Abdullah.
0: Mrs. Abdullah? Who's Mrs. Abdullah? Nobody here named Mrs. Abdullah.
3: Didn't you say that your mother was here?
0: My mother's here, but Mrs. Abdullah not here.
3: Isn't your mother Mrs. Abdullah?
0: My ma... Hey, hey, yamshahar. Hey, hey, hey, yamshahar. Hala al-marhumi emmi, sar isma Mrs. Abdullah. كل عمري عيط لها يام جمال. لك وين رحتي يام؟ وين صرتي يامي؟
3: If she can't come here, I can go to the bedroom.
0: لا لا لا she come here, بس هي she cannot walk because she cannot see.
3: She's blind?
0: ايه يا حرام. She cannot see, she cannot walk, she cannot talk. يعني حالتها
4: بالوال. هاي هلو هلو.
0: الله لا يوفق على هاللبس اللي لبسته ان شاء الله.
3: That's your mom?
4: Yes, yes, it is.
0: Yes, she are.
3: Wow, she looks younger than you.
0: Younger than me. Hold a second, hold a second. Hold a second, please. ولي يا مقبورة. ولي يا مقبورة شو هاللبس اللي لبسته؟ ولي يا مقبورة هيك بتلبس امي؟
4: هيك واكثر. انت ما شفتيها شو كانت لابسه بحفلة الكنيسة الجمعة الماضي؟
0: مين هي؟
4: امي.
0: ولي مين امي؟
4: ولي مات نيكولا.
0: ولك مين امي ومين نيكولا؟
4: ولي مش انت قلتيلي اتصلتي فيي وقلتيلي البسي مثل امي؟
0: انا قلتلك البسي مثل امي.
4: ايه انت قلت لي البسي مثل امي
0: يا مشح ولك يا مشح حرا ولك قلت لك البسي مثل امي امي امي ام جميل امي امي تبعي مش امي
4: امك انت
0: امي انا
4: او انا عبوش وشوفوا فيك بامي وشو بعرفك بامي
0: يا مشحر علي يا مشحر وطب ولاش حاطه هالبويا كلها اللي على وجهك هذه
4: ما انا قلت بس مثل امي وبعمل مكياج مثل سابين
0: مثل سابين ولك طالع شكلك مثل اسماعيل ياسين انت
3: مسز عبد الله
0: يا ردي ردي عشلي عشلي
3: مسز عبد الله
0: ولك ردي ردي انت مسز عبد الله ردي
3: مسز عبد الله
0: ولك ابري ردي انت مسز عبد الله
3: Do you speak English?
4: Yes, yes, of course.
0: No, she no speak English. She only know yes. Of course.
4: تحكيش ولا كلمة. خليني أنا أحكي ولا توحينا بشي شي مصيبة هلا.
3: Mrs. Abdullah, do you have a state ID or driver's license?
4: Sure, sure.
0: No, no, sure. ولا قلت لك تحكيش ولا كلمة. No, no. She no have a driver license or ID. She don't drive at all.
3: Passport.
0: She don't have one. She don't travel at all.
3: Medicare.
0: She don't have one.
3: How come?
0: She's healthy. لك اسم الله عنا خد وردي وطيزة فردي.
3: But she's in her 70s, although she looks younger than you.
0: Younger than me? الله يخلي البوتوكس اللي عم تشكشك حاله فيه. ما هي she look younger لأن she just have كيف بيقولوا شد وجه بالإنجليزي؟
4: Face lift.
0: Lift? لفت لفت مثل الميكرو على المجدره يعني
4: على المجدره جهتيني على الصحن المجدره
0: لك الله يشفيك اكل بعدك ماكلي معكرونه ليوم المعكرونه انت so she look younger than me because she just have a face fizzle لفت
4: لفت
0: face lift ايه
3: she's on welfare
0: ايه
3: and just had a facelift
0: yes
3: how could she afford that
0: ها That's a good question. How can she afford that? Mahi, she just have a car accident. The person who hit her pay for the surgery because it was not her fault.
3: When was this?
0: Last year.
3: But you said earlier that she doesn't drive.
0: She no drive in America, but she drive in Lebanon.
3: So the accident happened in Lebanon.
0: Correcto.
3: But you said earlier that she doesn't travel and she doesn't have a passport.
0: No, no, she no travel, no passport, no passport.
3: So how did she go to Lebanon without a passport?
0: Ha ha. That's a good question. How did she go to Lebanon with no passport? We faxed her.
3: What?
0: We didn't send her in air. We sent her in sea.
3: In sea?
0: We ship her overseas.
3: Explain, explain.
0: Explain. My son has by car وشيب تو لبنان. Last year he ship a car and didn't know that my mom was sleeping in the back seat. He ship her accidentally.
4: بس على accidentally.
0: عجبتك ال accidentally؟
4: هي accidentally مي بهال accidentally.
3: Stay with me, ma'am. Stay with me.
0: لك هذه يا مشحرة كل ما عم بكذب كذبي كل ما عم تورطني بكذبي تاني كل عمره أبو حسان يقول لي هودي هبل الأمريكان طلعت لي هاي دي محنكي.
4: مين هاي؟
0: ها؟
4: مين هاي؟
0: مين هاي؟ يا مشح حرق لك نص ساعه عادي هاو مش عارفه من هاي
4: لا مين هاي
0: ولك شو بك انت شو صاير لك اليوم ها
4: شو
0: صاير لك فيني اعرف شو صاير لك اليوم
4: شو بعرفني من لما اكلت هالكم صحن المعكرون وانا حاسه حالي مثل شي حمامه بيضه طايره فوق الغيوم
0: طايرة يا مشحر بلكي طالع معك
3: I'm still waiting
0: Well, hold a second, don't you see? She not feeling good, she have a blood pressure Hey, pressure
3: But you said earlier that she was healthy
0: She was, but not anymore انت لعطيني على الكلمة وارد وانت حكي لك شي كلمة هوني حاش عم تطلعي بس سابت كأنك مبايعة شيف ها
4: Good afternoon. Hi, I'm Mrs. شو اسمها شو اسمها؟
0: مس عبد الله. مس عبد الله.
4: Good afternoon. I'm Mrs. Atallah.
0: مس عبد الله.
4: Good afternoon. I'm Mrs. عبد الله.
3: You are Mrs. Abdullah for sure.
4: Sure, I'm sure. I'm Mrs. Abdullah, her mama.
5: Hello, I am Mrs. Abdullah, her mama.
0: Her mama. ولي حرقت سلافة لها الماما. ولك لوان جاي؟ لك لوان جاي انت وياه؟ لوان جاي؟ ها
6: شوفي شوفي شوفي شو صار؟
0: شو صار؟ لوان جاي انت وهالحمار؟
6: بدي احكيني الي؟
0: والله مش عارف لمين بدي وجه حديثي. والله
6: يعني هلا انا حمار؟
0: لك مش عارفه مين الحمار. لك لوان جاي؟ لوان جاي؟ ما بعلمي انت، ما بدك تدخل بهالمغوصه كلها سوا. وانت مختفي اسرك من الصبح، عم دقلق لك ومختفي اسرك. وين كاين؟ وين كنت انت؟
6: رحنا على البلديه ولك اعطونا بالبلديه 6000 دولار بنالتي.
0: 6000 دولار؟ يا مش حلو لك، ما قلت له شيء، ما حكيته شيء، ما بعلمي رايح لعنده وتضحك علي ولك شو صار؟
6: حكينا لهم كلمتين، قالوا اذا بتحكي التالتي رح نجازيكم اكثر. يلا زبطته ب 6000 دولار.
0: زبطته ب 6000 دولار؟ ولك هلا انا عرفت مين الحمار.
6: مين الحمار؟ اني؟
0: لا انت الجحش. ولك اذا بدي ناديك يا حمار بتكون عم بظلم الحمار. انا
6: ولك هلا انا بعدني ما فهمتش مين الحمار يعني.
3: What's going on here? I don't have all day. Which one of you is Mrs. Abdullah?
4: No, don't believe him. I was here first.
3: Him who? Who?
4: Him, her.
3: Ma'am, please explain to me which one is your mom.
0: That's my mom. Oh, that's my stepmom.
3: Your stepmom, but you said earlier that she's your mom.
0: She's my mom. She's my mom.
3: So she's your mom.
0: No. She my stepmom. Malaki, ani khalin illi. Like ani when my mom died, my father.
3: Your mom died?
0: Huh?
3: Your mom died.
0: No. She. ولا يحكوا شيء. She. ولا حدا يساعدني بشيء. She. ولا يكسبوا كل شيء كسب عندي. She.
6: Okay. Excuse me, Your Honor.
0: Your Honor. ولا شو أنت بالمحكمة واقف؟ هيدي بيقولوا لي Your Majesty.
6: لك عطينا سكوتك يرد عليك. عطينا سكوتك يرد عليك وخليني احكي لك كلمتين.
0: ولك اذا عينت لك كلمتين اللي حكيتهم بالبلديه خرب بيتنا. ولك لوين جاي؟ لوين جاي انت وابنك؟ الي ساعه بقناعه انه امي الياس امي. لوين جاي؟ خبطوا لك.
6: خليني احكيها. هلا بتضحك عليها بكلمتين وبقناعه. لك ما هولي هبل وبينضحك عليا.
0: لك حاجه تقلي هودي هبل؟ كل العالم عندك هبل واني شايفته العكس.
6: اعطينا سكوتك لشوف. اكسكيوز مي يارا، شو اسمك انت؟ ليدي هير وايف مي، ليدي هير ماذر اوف وايف مي، ليدي هير هاف ا برين، والليدي هير انسين. ومي مستر
0: هير نو برين ونو هيد كمان. هدلس.
4: ايه يعني بلا راس.
0: ايه عارف يعني، ما هو هدلس هير وهدلس دير وهدلس افري وير. يلا.
3: So this lady is Mrs. Abdullah, her mom.
6: Of course.
3: Hello, Mrs. Abdullah.
6: Huh?
3: Hello, Mrs. Abdullah.
6: Hello, how is you? You look nice. Kiss. Hug.
4: إمك صايرة تشبهك كتير.
0: إيه، ما لأن ستي هي وحبلاني بإمي كانت عم تتوحم علي أنا.
4: تضرب
0: عهد روحي روحي روحي عادي هونيك، روحي عادي. ولك دب جراك، دب جراك بلا هالجلسة، دب جراك يا مشحراني، دب جراك.
3: Thank you, that was very sweet of you.
6: ها؟
3: That was very sweet of you.
6: Sweet? No sweet. Doctor said no sweet.
3: No. I meant that was nice.
6: Ice? No ice. Doctor said no ice.
3: Mrs. Abdullah, I have a few questions to ask you in order for me to close your case. Do you have a state ID or driver's license to prove that you are the person we are looking for?
6: Huh?
3: ID. Do you have an ID?
6: No ID. I have an iPad, iPhone. No,
3: I cannot take this anymore. I need two pieces of identification for her.
0: Look, I'm like no ID for her, but she are my mother.
3: Are you sure?
0: Sure, I'm sure. I can swear on my mother's grave that this lady is my mother.
6: I agree.
3: So you both are telling me the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
0: Yes, we is.
3: But I feel that you are not telling me the truth.
0: Rick, listen, you. We is honest people. We is telling the truth. We is not playing game. This lady is my mother.
7: Hello! I'm Mrs. Abdullah. Hail, hail, hail, hail, mama.
0: ولي هر هرك هري هر هرك هري انت والهر هر هر ما تبعك ولك لوان جاي يا معبور لوان جاي يا معبور
7: ما انا قلت بل بل بل بل
0: يبل بلوكي بشورت الخرا ان شاء الله
7: بل بل بل بل كيف بدك مساعدتي
0: ولا مين طالب مساعدتك انا قلت لك حضر حالك اذا احتجني لنبعث وراك لك لوان جاي
7: ما قلت لي
0: ولك تبعوني على
3: يا جماعة مش معقول شو عم يصير
0: يا مشحر عني طلعت هيدي بتعرف عربي كمان
5: اها وليك هلا عرفنا مين الحمار

0: ورصاص فتحت لك كباريه هوني أنا كمان. ها
1: إنجليز إنجليز
0: تقبل الإنجليز بعزيك إن شاء الله. Did you see that, senor?
1: Oh, see,
0: see. See, where?
1: Behind you.
0: Behind. Well, مش هذا السنيور. The other senor, husband of senora. بوليس يرد عليك. فوت لشوف إذا مخبيل بشي أوضة من أوضة البيسمان. وين بده يهرب مني؟
1: يلا.
0: بحسان إلا ما أطلع. يا مشحرتي. ولك you're drinking alcohol in home of me?
1: No, I'm not drinking alcohol. I'm drinking tequila.
0: Tequila? What tequila is هذي؟ ها what tequila?
1: Mexican coffee.
0: Mexican coffee, okay. Is a coffee, no problem. But no drinking alcohol in home of me.
1: Why?
0: Because it's haram.
1: لعيتو
0: وين؟
1: لعيتو قتلتو.
0: يا مشحر قتلت بحسان؟
1: لا قتلت الفار.
0: يا مشحر عني صار عنا فيران بالبيت كمان.
1: ايه شفته من يومين وهرب مني.
0: اخ ولك انت لقطت الفار الهربين واني رايحه القط بحسين الهربين. هو ما بده يهرب مني الا ما اطلقت فيه. شيله من دربه الا ما اطلقت فيك اني بحسين. الا ما اطلقت فيك.
1: يو وير لاين. تكيلا از الكحول. نو كوفي.
2: نو مي ماما شي تيل مي اتس كوفي.
1: نو يو درينك تو ماتش انت. اتس باد هابيت. اي
2: نو درينكينج نوت هابيت. درينكينج ماي هوبي.
1: هوبي
2: جيس. اي يوز تو درينكينج افري نايت اند ذا دكتور هي تيل مي نو درينكينج افري نايت سو اي درينك افري داي.
1: اي يلا لا لا لا يلا لينا. Come help me with the cable. يلا.
2: After siesta.
1: And how long is your siesta?
2: When I finish my coffee.
1: من وين جايبينك انت؟
3: اخ دخلكم مع شوير.
0: ليش في غليلي منك ومن الرجال اللي على عينتك؟ اخ اقريلي قريلي من أول وجديد. شو كتبتنا تبعيت الولفير وعشو كم شغلة بدون يجزونا؟ قريلي
4: charges of perjury.
0: ايه شو perjury
4: يعني؟ عم تشهد الزور.
0: ايه وهيدي عشية الزور. هيدي عشية الزور.
4: وغران لارسن يعني سرقة كبيرة.
0: سرقة بعد بهالآخرة بدون يتهمونا بالسرقة. وهيدي السرقة هيدي.
4: وforgery يعني تزوير.
0: تزوير بدك تقنعن ان امي بعد طيبة. ها وهيدي عالتزوير. هيدي عالتزوير.
4: وcriminal impersonation سنيشي يعني انت حي شخصيه.
0: ايه ملبس حسام مثل امي بدك تقول لهم هذه.
4: كونسبيرسي يعني مؤامره.
0: مؤامره. لك شو قالوا لك عنه هنري كيسنجر؟ هو عمين عامل مؤامره ولي؟
3: مش احدي انا وجهي وجه مؤامرات. انه عزه انه تحيلنا على الدوله وغشيناه.
0: ايه معلم غشيناها كثير للدوله. حسب ما عم تحكي تبعيت الولفير بدو يندفعونا كل قرش قبضناه من وقت اللي توفت امي الى هلا. بتعرف هون قديش بيطلعوا يعني؟
3: شي 50,000 دولار يعني.
0: هو مبسوط 50,000 دولار. وانت شو عم تعمل؟ انت رح شفتك. وانت رح شفتك كمان. خذ استراحة. 50,000 دولار والبلدية رح تدفع لنا 6,000-7,000 دولار. منين رح جيبون هاودي؟ ها منين رح جيبون؟
4: هي اذا مش المحكمه جزتكم كم الف دولار تنين كمان.
3: لا لا لا انا يعني انا بكبر على المحكمه وبحكيهم. لك ما هاولي هبل وبينضحك عليهم.
0: هبل ولك هبل ولك حاجه تقول لي الامريكان هبل. غاشي وماشي ومش عارف الله وين حطك. بتخبص خبصاتك وبتقول لي هاودي هبل. لك انت بالعربي المشبرح غاشي وماشي. وإذا ما بتفهمها بالعربي بقول لك إيها بالإنجليزي وبالإسبانيولي كمان. يو إز كيف بيقولوا غيشي وماشي بالإنجليزي؟
4: دم أس.
0: هيها دم أس. يو إز دم أس. مش هذي اللي قاعد عليها انت اسمها آس كمان؟
4: وديك ايه ما هي بيقولوا له آس والحمار بيقولوا له آس كمان.
0: ايه؟
4: لأنه في كلمات كتير بالإنجليزي إلى معنى يعني.
0: وكيف بدنا نفهم نحن المعنى اللي بدنا إياه من الأساس؟
4: ها؟
0: يعني أنا إذا بدي أقول مثلاً بالإنجليزي بدي أقول أنا عندي حمار كبير. شو بقول I have a big ass؟
4: ايه.
0: يا عال أنا I have a big ass وانتي you have a big ass وماي ass is sitting on his ass instead of working with your ass on Iki. وفهمي هلا اي اس انا اللي كنت عم بقصدها
3: هلا انا صرت بيج اس ليت امبارح كنت عم تقولي لي يا وحش
0: بشو بشطارتك وفهمتك وجدعنتك كل ضرب عم ناكله اضرب من التاني يا وحش بتصليح البيت واعنا بمغوص كبير لانه حاضرتك جاهل بالقوانين ومعتبر حالك انت فهمين وهني هبل بقصة الوالفيرة وامي معتبر حالك انت شاطر بدك تتشطرن علي وتتشاطر عليهم وهن هبل بان البلدية والوالفيرة رح تكلنا 60-70 ألف دولار وبعدنا منقول هودي هبل هيدا هوني الطرزان اللي قبالك كيف ما برام بيقل الامريكان هبل خيو بكندا بيقل الكندية هبل صهره باستراليا بيقل الاسترالية هبل الاوروبية عندهم هبل الصينية هبل الهنود صار عم يعلموا فعاليات نووية وبعضهم بنظرهم هني هبل والعالم كله عندهم هبل وهني الذكايا الفهمانين المتشاطرين عليهم ومش بس هني عم كيف ما أبرم بين هالعرب بلاقي في ناس معتبرة حالة فطاحل والباقي العالم كله عندهم هبل ولكن مبين وظاهر مين اللي بالآخر عم ببينوا الهبل ولك نحنا الهبل وحاج نكذب على حالنا تهمين العالم بالهبل هو منبعه عنا ولك اطلع بحوالنا وشوف شو صار ببلادنا وشعوبنا واللي بالآخر مين الهبل
3: شو خصني أنا باللي صار ببلادنا
0: شو خصك ولك انت فرد من هالشعر وخيك فرد وابنك فرد وصهرك فرد والأفراد بيعملوا شعوب والشعوب بيعملوا دول ايه الشعوب بتعمل دول الدول ما بتعمل الشعوب وإذا الشعوب اللي عنا على عينتك أنت ودول رح يطلع من عندنا اسم الله ولا قلبان كل ثلاثي عرب في واحد أمي وجاهل هاك عم بتقول التقارير لك مش عاب علينا مش عاب علينا أموالنا بتطم العالم وبعد في عنا أمي وجهلي راكدين بدنا نعمر أطول نطحات سحاب وأكبر مولات وملاعب وأطفالنا عم تموت غرقاني عشطوط العالم ولك صرنا مسخرة للعالم وصاروا عم يتمسخروا علينا ايه صاروا عم يشفقوا علينا هودي العالم اللي بنظرك انت وسليلتك هودي هبل هودي اللي عم يستقبلوا لاجئيننا ونحن عم نسكر حدودنا بوجهن نتأفأف منهم العمى ولك شو هالأم الكلمة اللي عم ترجع لورا لك وانكلنا وانصرنا كنا نطالب العالم يردونا فلسطين ولكن سينا فلسطين وصلنا عم نطالبهم يردونا سوريا والعراق واليمن وليبيا والحبل على الجرار أمي ضايعة وشعوبة غرقاني بالقهر والجهل ومع هيدا وكله بعدنا شايفين حالنا على العالم وعلى شو بدلنا الخيم بفيلات والحمير والجمال بكاديلاكات بس بعدن عقلاتنا عقلات رجعيات شايفين حالنا على العالم والجهل ضارب بطنابنا هيها انت لقيني يا ابو حسين جاهل ومدعي اسم الله تفهم بالطب اكتر من طبيب وبالسياسي ما تقول الا خريج معهد اكسفورد وبالميل والاقتصاد والرياضة والفن والدين كله كله كله كله كله, كله بتفهم فيه وانت اذا طلعت برات السيتي بتعرفش ترجع لانه بتعرفش تقرا الساينات لانه ما بالانجليزي
3: يمي يمي يمي يمي يمي وينك يمي يمي يمي يمي بي ضايع مش عم بي برمت الدنيا عليه ومش عم لاقيه وعم تلفل على المحمول مش عم برد
0: محمود مين محمود مين
3: لا على المحمول
0: محمول شو المحمول
3: ما بتعرف شو يعني محمول
0: لا شو المحمول شو المحمول يا ملياس
4: هذا معمول هيدا نوع من الحلو بحطوه بصاون
3: شو
4: وتمر
0: ولكن المحمول المحمول مش المعمول عم تفسريني شو المعمول
3: المحمول يعني تليفون بالدول العربية السليلير بيسموه محمول فأنا صرت سميه محمول
0: بالدول العربية بيسموا السليلير محمول
3: ايه
0: والمهبول اللي حامل محمول شو بيسموه بالدول العربية
3: شو
0: ايه ويها وكبرت يا مهبول ايه ويا صار بايدك في محمول ايه ويا يرحم ايام ما كنت تقول ايه ويا الحقين يمي تختي مبلول
3: مبروك مبروك مبروك مين جوز شوفي شو صار شو صار
0: شو صار
3: ايه
0: عقلك غطو طار قولي يا ابني انت متأكد انه بيك مختفي ومش مبين اثره؟
3: ايه متأكد برامت السند والهند ومش عامله ايه؟
0: برامت السند والهند؟
3: ايه
0: وبروم لشوف هوني هالشتة بتعرفها هاي اللي هوني؟
3: ما شفتك شوي كان يا منظوم شو
0: كان بالسينما عم يحضر فيلم نجوم الظهر
3: عن جد؟ وكان حلو الفيلم؟
0: ايه فيلم حلو كتير اكشن اكشن اكشن
3: يعني وفي خبر؟
0: معلوم في خبر ايه اكل البطل قتلي اتلحوس والله فيها
3: الله لا يرده
0: ايه
3: شو قلتين اسم الفيلم يمه؟
0: شو اسمه؟
3: ايه؟
0: ضربني ضربته من زخمي جيت تحته ولي يا ابني شو بك بعد ما قليش دقيقة قايلت لك اسم الفيلم نجوم الظهر عم تسألني شو اسمه شو بقعدك عكرسة هالفلق ومحل بيك وبعمل لك شي فلقة بلكي بتوعة إلك شهرين هيك بحسك ضايع وبغير دني ها
3: ايه ما يكون عم بحشش شو
0: يا مشحر يا ابني دخيل جراك دخيل جراك مش ناقصني أني هالمصيبة بعد هاي دخيلك
3: ليش الحشيش مصيبي يمه
0: لا نعمة نعمة كتر خيرك يا الله على هالنعم ولك يا ابني اللي بيحشش وبيتعاطى مخدرات بيخرب بيته وبيخرب عائلته وبيخرب حياته ولك يا عمي وعمه ولك شو هالجيل ما عاش في شي يرضعه
4: شو بدن يرضعه
0: يرضعوك يسم انت التاني ولك يرضعوا مش يرضعوا يرضعوا يعني يوقفوا
4: ولي شو بدن يوقفوا
0: ام الياس خدي رائع على كرسة الفلقة وتعا وقفي ورا حسان هوني خدي دار
3: قولي لي بالك يمه يا بالمنسى عصيرة الحشيشة
0: ايه؟
3: من كم يوم ضيعت انا هيدا الكيس الاوريجن اعطاني اياه
0: ايه ايه
3: شفت
0: ايه لقيه بيك على درج البيسمنت
3: ايه
0: قمت اعطيته لام الياس طبخته ايه حطيته بالمعكروني
3: وكيف طلعت المعكروني
0: شو بعرفني بس عم تقلي ام الياس طالعة بتسطل تسطيل المعكروني
3: ايه
5: هلو
0: ايه هلوان
4: يا لك هاي تبع البلدية
0: يا عارفي أخذت إجره كسر عنا
3: زعبي من هون
0: نعم what can we is help you
5: I see that you still have the same set of violations here
3: what huh? violations
5: you know your penalties can be tripled and quadrupled this time
0: شو عم بيقول
3: قال إذا جزينا هالمرة الجزء رح يكون ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف المرة الماضية
0: ولك عشان عم بيعزز جزينا
3: عرفني
0: عشان عم بيجزينا stop coming here and bothering us you know and I'm gonna go to the city and complain about you أني لمعلوماتك I know the mayor personally
5: You know the mayor?
0: Yes, I know the mayor Every time he had erection He called me He text messaged me
5: He does?
0: Yes, every erection
3: يمي.
0: Every erection
3: يمي ما بيقول هيك يمي
0: اسكت أني عارف شو عم بحكي Last time when he had erection And even took my husband with me Just to make him happy
5: You made your husband happy this way?
0: No. My husband didn't want to go. I pushed him to go. But I made the mayor happy at the end. Are you understanding my English?
5: Yes, very well.
0: Okay. What can we is help you? Huh?
5: I want to see an electrical,
0: yeah.
5: plumbing,
0: yeah.
5: and construction permit posted on your screen door. Otherwise, I'm issuing another set of violations.
0: Permit. يعني بدك البرمت مش هيك؟ ايه. بحسان
3: شو
0: يا حبيب قلبي انا
3: شو
0: يا وحش انت وين حطيت البرمت
3: اي برمت
0: اللي رحت طلعته من البلديه
3: ومين قال لك انه طلعت برمت
0: ولي مش انت رحت على البلديه لتطلع برمت
3: لك ايه رحنا لنشوف شو بدنا نعمل
0: ايه
3: قالوا لي بدك تدفع جازي
0: ايه
3: انا قلت فوق الجازي بدنا نطلع البرمت
0: وشو عملت لك ايه
3: ما عاد طلعت البرمت انا قلت بعد رح يجوا لعنا لك ما ننهبل وبينضحك عليهم
0: هبل لك هبل لك ما لك عم تقلي هبل لك ما لك لك يا ناس لك يا هو لك يا عالم عم ناكل ضرب ورا ضرب والحرب بظهر الحرب وبعدنا منقول هني هبل لك يا مشحرة لك يا مشحرة يا مشحرة يا مشحرة

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد، بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية، المشرفين على الموت لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه. وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغزة، الدفا. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وصيتين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة، ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي، وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وانت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث والأقسى، إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح النفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
7: أبانا الذي في السماوات
5: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
11: كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
12: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبره بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
13: أبانا الذي في السماوات،
14: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
15: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجانة. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها.

0: هنا راديو كوكبة.
1: خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
4: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

0: راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.
1: فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق، قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قلك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلتلك رفيقك مات؟ جاوبوا بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببب عينيك وقت اللي بيفرشها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقلا شوي زدتلو حجر، تولدن انت والبحر زدتلو حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش عالقدر. تخيل شي بوسي بعد ما مباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين عسطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.
1: شعرك مواويل عالخصر انهمر

0: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكب.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

قالت بتحبني وشهقت بالبك، قالت بتحبني وشهقت بالبك.

0: كتير مشتاق لك.
1: نفس الكلام.
0: أنا تغيرت
1: وأنا كبرت.
0: أعطيني فرصة.
1: روح خليك عايش لوحدك.
0: انسي الماضي، انسي كل ذكرى فيها ألم.
1: نظرتك كل هالعمر تأسمع نفس الكلام.

0: الإنسان.
1: صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: أنا مايل مر بالسيارة وبالمكتب ووين ما كان، بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

ومرايا والشجرة علي انتي

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقل شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان.
2: لما شفت عشقت لحقت وما بعرف مدري من وين، كانت جاي ومحلاي وعم تطلع.

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية، وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبوا بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببوبو عينيك وقت اللي بيفرجها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: غابات زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة، بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة، وبترتفع 660 متر عن سطح البحر، وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حاصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجع عيون وصار من الأطلال. أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوث، ومنا إلى قلية، ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم، ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجع عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أن تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجار الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية.

0: هنا راديو كوكبة.
1: رجع أكد على هذه المعلومة، وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن، استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين، فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس في مصر، انه اشترى قطعة ارض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر انه اولاده 2 اجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند احد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وايضا بيذكر اوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي انه من بعد صلب المسيح وقيامته احد الاباطرة بدا يبحث عن اقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هن دافعوا عن نفسهم وقالوا له انه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا ايديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق انه هن ناس عاديين ومنهم من اقرباء المسيح وعفى عنه. اذا اكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدي يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها، إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
2: جبل كوكبة.

تسمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية.

0: ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي المشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة سحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة، وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة. كوكبة، نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت واتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: أنا ماري عبيد من البرازيل، عم بحكي. أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبا.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر.

0: اصبر ما كان حائدا، أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها، آمين.
1: مريم صلاطب الدماء بخور، مع كل شخص بهدني صلى، بالمسبحة بتكريم ام النور، اسرار فيها الحب متجلى.

0: ترى مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلمه بالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، معك المؤمن بالصلاة مسرور، ومعك الخاطرة فضي صلي، كل الخليقة نرفع الله. نؤمن بإله واحد،
1: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين.

0: حزن عشتيها ومع كل حب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلة لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وأنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: أمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: واشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: أشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: عشنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نجنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدين.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصية، ويجعل من الموت مدخل للحياة ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جمدة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي وأنت ذاتك متت على الصليب، كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة يا بي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالق القادر.
3: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب إنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة ببعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السماء وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السماء منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.
1: هنا راديو كوكب.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
2: أنتم دوكا أكنت سمعوا راديو كوكبا.
3: Ahora estás escuchando Radio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
5: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
4: You are now listening to Radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق، قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبه بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدة، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببوبو عينيك وقت اللي بيفرجها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مولانا الحاكم كلمة الشعب.
1: بونجور بونجور سيدي الحاكم. بونجور سيداتي وسادتي. بونجور ماما.
2: بونجور. شو في عندكم طلبات اليوم؟
1: اولا بدنا نشكركم ونشكر حضرتكم على جلسة هالمصارحة الشعبية اللي بتخصصون لياها كل 3 أشهر واللي فيها بنشكي همومنا لحضرتكم، وعلى هالاساس منحب نعلمكم انه في طلبات تنفذت وطلبات ما تنفذت.
0: فيك تختصر شوي؟ سابعا.
1: ثانيا كلب مهيبة لازم يلقي له حل.
2: ليش؟
1: لانه صاير معه ميوبي وما عم يعرفني، وكل ما جيت لعند مهيبة بيهوش علي وبينتشني.
2: من وين؟
1: من خلف.
2: وانت كمان سعيد؟ سعيد هيد لي عوينات نظر لكلب مهيبة.
0: امرك سيدنا امرك. النيوبيل لكلب مهيبة. عاشرا.
1: ثالثا عمتي افدوك كتير زعلانة. لانك موفيت الندر على سيدة الباطي حتى نشف لك شي ولد.
0: غيره. عاشرا.
1: رابعا الماما. الماما بتقول من 5 ولاد عندها عملت لها 2 وزراء و2 نواب، وانا عملتني من الشعب. حق من الله هالشي.
3: هي شو رايك تاخذ مطرحي انت والماما ونخلص؟ وغيره في شيء؟
0: حادثا.
1: خامسا طلب شعبي عام هو تطعيم الوزاره بعض اشخاص ما بتشو حتى يصيروا اطفالنا يهتموا باخبار الوطن. وشكرا.
2: يا اخوان انتوا جبتوني على الحكم، حسبتولي شي مهراج المصاري فوقي وتحتي. شو نسيتوا اني ابن وردي وكنا نلعب سوا حتى سواقي المي ونقطف كبوش ونقوص عصافير العبور؟ وين انت نسيت يا ملحم لما كنت كل الزوادي؟ انا اليوم حاكم تمام مثل ما كنا نلعب نحن وصغار. كان الولد يقول لاصحابه انا دوري يكون الملك وانتو دوركم تكونوا الشعب، ولما بيجي الليل الملك والشعب بينقموا تحت سما وحدي. اخدوني بحلمكم شوي.
3: طيب سيدنا نحن شو بدنا نعمل؟
2: وانا شو بدي اعمل؟ ولك انتو بعدكم عايشين احسن مني، على القليل بتمشوا على الطرقات، بتغنوا بضو القمر، بتسبحوا على البحور، انا معي عصبي وصف لي الشمس ومش قادر شوفها.
0: يا اخوان الفرق بينكم وبين سيدنا انه انتو بتشكوا همكم لسيدنا، لكن سيدنا ما بيقدر يشكي همه لسيدنا. ماكسينول بيوجه رساله على التلفزيون.
1: احكي سيدنا فش خلق.
2: سعيد بحكي.
3: احكي.
2: ولك مش كلكم شفتوا مباراة الفوتبول العالمية على التلفزيون؟
4: بلى.
2: ايه وحياة مين عطاني هالبدلة ما شفت منها ولا لبطة؟
4: لا.
2: ايه حدا شافني بشي مطعم؟
4: لا.
2: حدا شافني بشي سينما؟
4: لا.
2: مش حرام كون الوحيد اللي ما شاف فيلم ايمانويل؟
4: لا.
2: شفتوا قديشكم عايشين احسن مني، مطاعم سينمات رقص. امبارح قلت لها لمرتي فريال قومي تنرقص رقص التانجو تشوف اذا بعدني بعرف، بعدين ما نرقص الرقصه ادبكناها.
3: يعني سيدنا ممكن هالطلبات تتنفذ؟
2: لازم تتنفذ يا ابني. اللي قال لي كل ليله عم تصلي.
3: كل عم نصلي.
2: عال عال عال عال، ما زال انتو عم بتصلوا وانا عم بصلي، تعالوا نصلي كلنا سوا، هيك الصلاه بتكون اقوى وطلباتنا بتتحقق اسرع. يا رب.
0: ايدك ايوه
2: يا رب توفقني، يا رب توفقني حتى اقدر وفق الشعب الحبيب.
5: يا رب توفقه حتى يقدر يوفقنا نحن شعب الحبيب.
2: يا رب تخفف عني هالعصبي حتى ضل واقف قدام هالناس.
5: يا رب تخفف عني هالعصبي والضغط والضغطه حتى ضل واقف قدامنا.
2: يا رب تنزل لي الكوليسترول واللي بيتوتو حتى ضل اخدم وطني.
5: يا رب تنزل لي الكوليسترول والوحات ووجع المعده ووجع الظهر ووجع الراس ووجع الضرس حتى يضل يقدر يخدم هالوطن.
2: يا رب اوسنال جسر جوني تتجار لتبور.
5: يا رب.
2: يا اخوان اظهروا بسلام وصلوا لاجلي لراحه الوطن.
3: سعيد افندي شو بيعني بهالصلاه؟
0: هيدي اسرار الدولة ما حدا بيفهمها.
1: عاش الحاكم. عاش الحاكم. عاش الحاكم.

كفى يا حبيبي. لا لا لا لا لا لا لا لا عيدة بحيات بيك عيدة اللامو طم طلالم اللامو كيف يفوفا جفا يا سلام على الحكام بزر.

0: إلى دهر الدائرين والشعب مسكين وبدو نفتالين والشعب المسكين.
1: انت مين؟
0: انا نايف، نايف السكران، ساكن بشارع الخمارة ملك الأنيني كرسي.
1: طيب وليش هالسكر كله؟
0: لأنه هكذا أراد الحكام، هكذا أراد الحكام بالتساوي. عطشني جعنين بلدنين طفرانين. أنت مين؟
1: أنا اسمي ندى وجاي من وادي شمسين.
0: أن شانسون، شو جاي تعملي سياحة؟
1: لا، جاي يفتش عبيي.
0: جاي تفتش عبيي؟ بدها تكون قصتي غريبة.
1: ايه قصتي غريبة، ربتني ستي زهية ولما كبرت قالت لي هلأ صار لازم تعرفي انه في عندك بي اسمه نايف حاكم مدينة سماريا، وجيت لهون على سماريا عرفوا بحالي.
0: هل نايف نايف نايف الحاكم اللي عامل كل شي هون بيكون بيك؟
1: ايه
0: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا حرام على هالوقع، يا حرام. اسمعي مني وغير رأيك،
1: هيدا بيي وكيف ما كان بدي يكون معه
0: صفي. على كل، اذا بيك هذاك ما زبط انا بيي سبير غزال واسمي نايف كمان.
1: يا عمي نايف قلبي هفلك، ويمكن رح نضل نشوف بعض، بس اولك كيف بدي اشوف الحاكم وباي طريقه؟
0: شوفي ليش تعزب عليكي، في قدامك ثلاث طرق، بان والسيكام وانتي اسي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. حضرتها بتكون مادموزيل ندى.
2: يا سلام.
0: ايه ومادموزيل ندى جايبه مهمه.
2: يا سلام.
0: مادموزيل ندى صوتها حلو.
2: يا سلام.
0: حضرته بيكون الاستاذ دينجول.
1: يا سلام.
0: استاذ دينجول محرر بمجله فتيات العصر.
1: يا سلام.
0: استاذ دينجول صحافي اخو شليتي بيطلع نجوم بينزل نجوم.
1: يا سلام.
2: اسمحي اخذ صوره لزيادتي عشان صوره غلاف.
1: معلش استاذ دنقول بلاها.
2: عشان خاطري.
1: لا عشان خاطري انا.
2: طب وحياه ابوكي تسمح لي المره دي؟
1: لا وحياه ابوك تسمح لي المره دي.
2: طيب يا ستي زي ما انت عاوزه.
1: استاذ دنقول
3: افندم،
1: حضرتك تبقى مصري؟
3: لا انا من كفر عيب واسمي فرانسيس.
1: طيب وليش عم تحكي مصري؟
2: عشان تخصصت في الكتابه عن نجوم السينما المصريه. وحضرتك قلتي مين؟
1: انا ندى بنت الحاكم.
2: كده مرة واحدة
3: بنت الحاكم دخيلي قيلي له البيك يعين لي بوليس.
1: ما بدي مين يساعدني بالاول حتى اقابل البي.
2: هعمل كل الاتصالات اللازمة حتى تقابل سعادة ابوك الحاكم وتتم الفرح.
1: فرانسيس
3: ايش؟
1: يا سلام.
3: ايش؟
1: عمو نايم؟ أنا هلأ رايحة وبعدين نتقابل.
0: إيه بس اوعي تتأخري، لأنه أنا الساعة 8:30 بيل بفتح
1: المكتب؟
0: الأنيني.
1: باي عمو نايم.
0: باي عمو نايم باي.

0: سعيد، شو قصة هالطلبات اللي سألونا عنها ما تنفذ منها شيء؟
1: بلا سيدنا، اتنفذ اتنفذ
0: اتنفذ. شو اللي تنفذ؟
1: أهم طلب، تعلية التصويني.
2: تصويني؟
1: نعم سيدنا، التصويني أهم شيء. عليناها التصويني بوجه العدو الغافل الأمبريالي، العدو المتعامل والمتعاضد مع الدول غير الصديقة.
2: سعيد
1: اسمح لي سيدنا بل يكمل. عليناها التصويني لأنه ليش بده يضل حي التواطي، كل واحد شأنه من الدرجة بفز بيجي عنا.
2: سعيد
1: مراسلنا من واشنطن ينقل إليكم خطاب حاكمنا نايف من الأمم المتحدة.
0: يا أمم العالم، إذا كنتوا اليوم بتعرفوا تحبوا تحكوا وتكتبوا، لأنه في عشط بلادي مدينة اسمها جبيل. وإذا كنتوا هندستوا العالم وعم تبنوا المستقبل، لأنه في بجنوب وطني بلد اسمه سور. وإذا كان في شي اليوم اسمه حقوق الإنسان وذرة شايفين حالكم فيها، لأنه في بيروت وصيدون عم يبعتوا معرفة بهالزمان. وقد ما تعملوا ما رح فيكم تعملوا زهرة وحدي مثل زهرة بتنبت بأرض بلادي. كيف؟
1: اه يا سيدنا، شفت كيف لما علينا صوتنا كل الدول زقفوا لنا.
0: كل شي بوقته حلو، وهلا على حساب وعدتوني بتريحوني بالحكم.
1: نعم سيدنا. نعم.
0: وطلبات هالناس؟
1: طلبات الناس سيدنا مثل الفولكلور، اذا نفذناها كلها شو بيعود في إلنا شغله هون؟
0: جمد، بدي اعرف ليش جيبك منفوخين هالقد.
1: سيدنا بالغلط بالغلط، عالطرمبة عيروا لي اياهم 60 بدل 20.
0: بلا جادني 60. لا لا لا لا لا لا لا، لحد هون وبس. سعيد دفاتر سواقل ولاد 14 و15 سنة.
1: سيدنا لكن كل واحد ابن 14 بيفصل منا اثنين.
0: ليش نحن ماشيين على الحجم ولا على العمر؟
1: سيدنا إذا كان عقله كبير وجسمه صغير ما له طلي، مثل ما يكون عقله صغير وجسمه كبير كبير كبير. سي بلو فيزيوال.
0: بدك توقف لي كل هالأشياء.
1: أمرك سيدنا، أمرك أمرك.
0: سعيد عفوا سعيد، كيف عم بطلع بالتلفزيون؟ فوتوجينيك؟
1: ها للفوتو فوتو، لكن جينيك يعني سيدنا.
0: ليش؟
1: سيدنا انت لازم تلحلحها شوي، عندك من هالميلي اضخم من هالميلي، وعندك هالسالف اطول من هالسالف. سيدنا انت لازم دايما تدلك بارن لهالجهة.
0: ما هيها هيها، اذا برمنا على هالجهة بتزعل هالجهة، وإذا برمنا على هالجهة بتزعل هالجهة. لها السبب بضل مجمد راسي.
1: من هيك حتى عم تطلع ملبك شوي عالشاشة وبتحكي شي لا لهالجهة ولا لهالجهة.
0: يخرب بيت الكاميرا سعيد، شو ملعوني؟ يعني بدك تعتبر مشاكل البلد كلها بكفي والكاميرا بكفي.
1: معك حق سيدنا، معك حق.
0: سعيد أقولك بعد فينا نلعب مثل ما كنا نلعب أنا وياك نحن وصغار.
1: نلعب
0: نلعب
1: لعبتك المفضلة. أيوة. سيدنا مين ضربك؟
0: عفيك. يلا يلا سعيد.
1: مين ضربك؟
0: مين ضربك؟
1: هني.
0: مين هني؟
1: سيدنا عكترة الإيدين اللي ضربت بعد بنعرف مين ضرب.
0: محزر سعيد، ارجع برو. يلا
1: يلا
0: يلا هلا.
1: أي
0: ايد؟
1: باليمين.
0: لا باليسار.
1: سيدنا ما هي الضربة بتجي يا من اليمين يا من اليسار.
0: كمان محزرك سعيد، محزرك سعيد، بس هالمرة رح بسامحك وأنا رح غمض.
1: غمض سيدنا، غمض غمض.
0: ولا سعيد ولا سعيد، لا شو قصتك؟ هاتك ناوي علي؟
1: لا سيدنا لا، ساقبت ساقبت فرصة العمر، بعد رح يصير لي أضربك غيرها.
3: وعيت الصبي منيح؟ واسكتي اسكتي ماما، حياتي راحه. اسكتي ماما دح بابا كخ. اسكتي اسكتي
1: صبي.
3: لك ايه شبك صبي اللي ناويين يجيبه بالمستقبل؟ عم تلعبوا؟ الله يكبركم.
0: يا مدامتي العزيزه جيتي بوقتك، يعني رايقه معنا وجاي عبالي غني لك وانت ترقصي. سعيد
1: سعيد نعم.
0: نداه على الحشي الانتيم، خلينا نعمل شويه جو.
1: امرك سيدنا امرك.
3: سعيد
1: نعم.
3: غ... غير له وتشت شو. اوعى انت عم شو اسمه تجيدك عشان تنزعل شو. اوعى ها بزعل منك. او غنيش لي ايه
2: كتاكيتك يا كتاكيتك.
3: شو كتاكيتك شو ما تتفلسف منين جبت كتاكيتك. قل له اسكتي
2: اسكتي
3: اسكتي كتي
2: اسكتي كتي
3: انت اسكتي.

0: نايف حياتي. يعني مش كان احسن لك تكون بالتلفزيون فيديت وانا مرتك؟ احلى دويتو كنا عملنا، انت خوليو وانا اغلاسياس. ما عدني بهالقصر لا بشوف حدا ولا حدا بشوفني رح اطق.
1: كله حظ، فرقت معي بالزمان على نقطتين انا وسليم شهوان، هو صار نجم كبير ولكي انا وين بعدني.
2: يا سيدنا يا سيدنا، صرت حاكم وبعده الفن براسك.
1: يخرب بيت الفن مثل السوسي ما بيعود يروح. صحيح حاكم بس مقهور.
2: ما صار شي سيدنا، ما صار شي فيك. هلا تفتح محطة عحسابك وتضل تغني لالله يفرجها.
0: حلو سعيد، برافو. نايف نفنيفو نفو، الله يوفقك، الله خليك تفتح محطة التلفزيون، تصير انا مذيعة اخبار وانت مطرب القناة 30.
1: يا عمي شو قصتكن؟ يا عمي شو قصتكن؟ مش عارفين شو بدنا نعمل باللي فاتحين على حسابهم؟ بيجي انا بفتح محطة.
0: يا قبرني لك يا قبرني، شو هالنايف وشو هالاخلاق العالية، انا ما شفت هيك ابدا ابدا. جميل.
2: المربى المربى له حق.
0: معلوم له حق، انا اول ما اخذته لنايف ما كان يسوى شي بالمرة، عملت له نفضة من اول وجديد، عملت له رداج صباب وبجيو بلاتين، الحمد لله ما بيقطش. ورجيني حياتي ايديك، ورجيني عينيك. لا تريبيا
1: صباح عفوا، علاش رجعتي بكير؟
0: حلت القصة، نيمت لك ابن عمي تنويم مغناطيسي وعرفت مين سرق لنا السيارة.
2: سيدنا سيارتكن انتو انسرقت؟
1: ايه نعم ايه نعم، كل شي عليت لي هالتصويني سرقوا لنا السيارة، وقبلها سرقوا لي الطقم من الخزانة.
2: ست فريال، انت ليش ما بتستعملي قوة التنويم المغناطيسي يلي عندك بخدمة الدولة؟ بلكي منعرف مين عم يعمل كل هالاشياء.
1: ليش نحنا مش عارفين؟ بس نحنا جماعة ستيرين.
0: والحل
1: عم تنحل يا حيط، عم تنحل.
0: ايه بس رح ننحل قبل ما تنحل.
1: انت ما إلك حق تقولي ولا، وشو مخليه للناس ونخلوه ولا.
0: شو هالاصوات؟
1: خلونا نسمع لشو.
0: مبروك
2: سيدنا، عم يغنوا مبسوطين. مبروك مبروك مبروك مبروك
1: مبروك مبروك مبروك عشو، مبروك عشو. ما انا الحاكم أعلى مني، ما في إلا السقف وريجن وشيرينينكو
2: والست فريال.
0: برافو سعيد.
3: ولنا الحاكم جاي الناس يغنوك.
1: يغنوني عشو يا ابني؟
3: عم بقولوا جاك بنت.
2: بنت
0: بنت
1: بنت
0: بعد هالنطرة إجينا بنت. منين بدها تجي بنت؟ ما أنا ما وهو ما.
1: سعيد سعيد دخيلك، سعيد روح سفسر لي على القصة بسرعة.
2: أمرك أمرك
1: سعيد.
2: عشمت
0: اللي نسافر على قبرص، كل معقولة؟ نايف فيا إيسي، عجلي بالاسي شوي. شو القصة؟
1: مش شايفتيني رح بوعى بالارض؟
0: نايف وعدتكون عم تغيم هون وتشتي قطر بلاس.
1: لا ولا وحيدك برا الدنار، ما فيش
0: ما في برا الدنار.
1: وحيدك شهيدك
0: هلا بدك تحكي لي مستقبل.
1: وحيدك
4: حيدك. عافي ما في ما في نوى، ما في نوى منه نوى، مرض الحاكم بتكرج هوا.

0: ندى مش هيك؟
1: بابا
0: لا لا لا لا لا عمو عمو
1: عمو مين؟
0: عمو سعيد
1: خيو للبابا
0: صديقه الوحيد
1: بيعتك البابا حتى تاخدني لعنده
0: ندى حاجة تسوقيها علينا شو جاي تعملي ها؟
1: جاي اشوف بيي
0: مين بيعتك؟
1: ست زهية قالت لي روحي وعرفي بحالك
0: اول شي الحاكم ما صار له زمان مجوز ثانيا لا خلى لا سيدة الباطي ولا مر عبد المشمر ولا مر شليطة
1: ما سافر شي مرة لبرا؟
0: سافر سافر امساني
1: ايه بيكون راح زبط شبوبيته برا واجا
0: وليك شو بده يزبط فيزبط برا مع عوجة من جوا
2: ايه ايه واحد تحسبه مع العلم
1: عمو نايف
2: كل شي في ناس حزك مسك فايتين ضاهرين لعنده وقفت على هالبنت فقعتوا لعلمة تركوا تقابلوا الله يفقعكم بعدين خويا سعيد هيدي هاي البنت مش معودة على الحياة لأنا اتتيان
0: هلا انت هيك بتدلك دايخ مش واعي
2: ليش انتو خليتو

0: حدا وعي.
1: بدك تسكت ولا شو؟
0: ولا شو؟ بعدين خواجة سعيد أنا صوتي واطي. سكتوا كلب مهيبة هاللي عم بيجرسكم بهالليالي.
1: ومين قال لك إنه عم بيهوش علينا؟
0: ولو من تلي لي أنا؟ هويشو عالطبع العادية غير هويشو عالرسميين. يبقى في مهرجان هويشي بصوته.
1: حدا بحط عقله بعقل كلب؟
0: معاذ الله تكون فكرت من شيخ خواجة سعيد.
1: بعدين ليك؟
0: شو؟
1: لي بدون هواش كلاب مش حلو.
0: معك حق، معك حق. بلد بلدان وهواش كلاب، نهب، سرقة، مهيبة، حاكم، كميون تلفزيونات بضو القمر، عربية ولاد بلا ولد، منو بلد سجع.
2: عمو نايم؟ هيئتك شاعر؟
0: ايه.

0: افندي، لازم تساعدني. بعدين انت بتعرف شو فيه بالخفايا.
1: انا يا حصر تمنلي.
0: عمو سعيد ساعدني.
1: تكرم عينك، يخرب ذوقك شو حلوة، بس لو ما تكوني بنته.
0: عمو
1: عمو عمو عمو، وضروري عمو.
0: سعودتي؟ عمو
1: عمو عمو.
2: خي خي تستهلي، خي خي وتستهلي، خي خي خي خي. قلتلك خليني اتبنيكي، ما تكوني عنيدة مثل ابيكي. ضل محند حتى صار على الارض يا حكم.
0: ايه ليش على الارض؟ منو حاكم؟
2: ايه حاكم، ايه عفوا بدور. ضل محند حتى صار على الكرسي يا حكم.
3: مرحبا روحي.
0: أهلا، مين حضرتك؟
3: أنا صديقة الكل هون وعرفت قصتك وجاي حتى ساعدك.
0: نيالك يا بيع أهل البلد، قديشن طيبين؟
3: شايفة عينة، وخصوصا أنا، أنا لأني بعرف تنويم مغناطيسي وعلم نفس، يعني الشي اللي بستحي يقوله الحاكم أنا بنايم وبسحبه منه سحب.
0: كتر خيرك.
3: فضل استريحي. بدي أسألك، أنت متأكدة أنك من بيك هيدا بالزيت؟ الويمام؟
0: إيه؟
3: تشبهه شوي، ورجيني بروفيل، دمو بروفيل، فاس، تروكار. شوفي بالتروات تشبهي بس بالكار لا. لحتى اقدر ساعدك بدك تجاوبيني بصدق وسرعة على كم سؤال تشوف اذا بيطابوا على ابوكي وراثيا.
0: عظيم عظيم.
3: سؤال اول، اذا حدا طلب منك مصاري بتغير الحديث حتى ينسى شو طالب؟
0: ايه
3: مثله. يعني انا كنت منتظر هالشي جميل تنضي. طيب لما بتكوني بحفلة سعيد وفرحانة، أرز، انتبهي لي لشو؟
0: أرز
3: أرز، هي كتير كتير منيحة والله بالفرنساوي. وجيتي على البيت يعني كيف بدي قلك تعبانة، مال أرز، تيجي بتنامي على وشك طباز؟
0: ايه؟
3: يخرب بيتكم شو هالسليلة كلها أرز بأرز. شوفي يا متنزل ندى، كل الأشياء مطابقة بس بعد في شغلة وبعطيك ال لعلي عربيتي سرقوا لي اياها، بعد عندي شوية فرنساوي ان شاء الله يخلوا لي اياها. يعني بعطيكي قصدي اللابور.
0: لابور؟ قصدي الرابور.
3: لا حياتي انا المزبوط وانت ضعيفة بالفرنساوي، معلش خدي شوية فيتامين كتير بيساعدوك على الفرنساوي بتصير احسن. على كل حال ولا يهمك.
0: يعني رح تساعديني؟
3: من كل بيت يا ملعون يا نايف، مش بس مشتي غير مطرح، عامل سكي كمان.
0: ما تنسيني دخيلي.
3: تكرم عينك، رح اساعدك من كل بد.

0: ندى
1: بابا
0: عمهلك عمهلك مش بابا انا مش بابا
1: يا قاسي يا بابا هيك بتعمل فيي
0: يا عمي روقي شوي انا مش ممكن كون بابا
1: شو ممكن تكون لكان
0: ممكن كون كاردينال شو ما كان حتى ماما لكن مش بابا
1: ولو يا بابا فتشت عليك كل هالايام لتقلي انك مش بابا
0: ايه بس انا ما صار لي زمان مجوز
1: تاني مره مش من زمان بس اول زواج من زمان
0: ايه انا غلطت وتجوزت مره والتوبه معقول ارجع اوقع تاني مره
1: بعرف بعرف بعدك زعلان من الماما لانه كانت تعذبك وما كانت تلفي على البيت الا لما بدها تنام
0: شوفي يا ندى اذا كان حدا بيعتك قولي لي وشو طلبك انا بعمل لك ايه بس قصتك منا مزبوطه
1: شو بدي اعمل قالت لي ستي حتى طول بالي بابا بكره في فيلم كتير حلو اسمه قبلة في الليل بتخليني اروح احضره مع اصحابي
0: لا ما في تشوف هيك افلام لانها بتنزع الاخلاق ومش مدروسي وبعدين المسار بس لا لا انا شو دخلني يا عمي روحي مطرح ما بدك
1: يعني رح افقع قبل ما تقلي انك بابا
0: شوفي يا ندى بدي خبرك سر
1: شو هو
0: انا ما بجيب اولاد روح اسالي الدكتور تدرس
1: بعد الحرب ما بتجيب اولاد بس قبل الحرب كنت عال
0: بتعرفي رح بتدوخيني
1: انا بدي خبرك سر كتير مهم قالت لي ست
0: شو قالت لك ستك
1: قالت لي ستي انك رح تطول حتى تعرفني لانك بالزمانات واقع على راسك وانصبت بفقدان الذاكره وبعدك بتضيع من مره لمره
0: شو قالت لك ستك انا منصاب فقدان الذاكرة
1: ايه
0: يعني ممكن حدا يمضي عني ويقول انا ماضي
1: معلوم
0: لا لا لا لا لا لا وبدك تقولي اني تجوزت بلا وعي
1: مش مهم كل اللي بيتجوزوا بيتجوزوا بلا وعي
0: ايه ايه كل شي شفت هالكم سنة ما جنيت لكن انت رح بتجنينيني بالمرة
1: دخيلك بابا حافظ على هدوءك
0: هدوء هدوء هدوء هلأ ممكن يكون انا هون وانا عم بمضي هونيك لا لا لا يا سعيد ما تمضي تركوني احكموا له يا دكتور تدرس
1: بابا
0: يا
1: بابا فريان. ما تتركني
0: يا
1: بابا
0: يا سعيد يا فريان لا وين الجنة
2: شفتي شفتي الحاكمين كيف وندوخنين على طول مش وعيين على طول السنين صار بدو النفتالين
1: عمو نايف انت هون
2: انا معك على طول على طول دخلي كندا مش احلى الواحد يدوخ من الشرب من انه يدوخوا العلم
1: شفت يا حرام هالبابا قديش منرفز اولك بيصير له شيء
2: من هالناحية ما تخاف عليه لو بده يصير له كان لازم يكون صار له من زمان
1: انه هيك كلهم بدهم يعذبوا فيه
2: ايه بس هو ما انه هين اخو شنيتي عالفكر عليه اعصاب ولا ابرد من هيك مثل التلج لو شفتي اوقات هبت معه ندفه تعرف يا ندى قصتك بتدوخ قد الفية عرق يلا خطركم
3: ليلى ليلى من الهاتف الداعي ادنقل انا
1: اهلا ليلى كيفك شو بك زعلاني
3: دنقل
1: شو بو دنقل
3: دنقل ما بو شي مثل الترين بس هي ما
1: شو بها
3: تحبه
1: صحيح يا ليلى طيب وليش زعلاني
3: عجيب الناس يا عمي عجيبة بفتشوا عواجي على الراس تفتيش بحبوا تيزعلوا لو ما بحبوا ما كانوا بيزعلوا مثلي انا
4: بدي اقلك شي ومستحية
3: ايه انا كمان مستحية برضو
1: قولي ليلى ولو
4: انا بحبه لدنقل وعم بيقولوا انك انت وياه بتحبوا بعضكم
1: حب انا فاضية للحب كل همي فتش عبي بعدين دنقل مش اكتر من انه شاب طيب حب يساعدني حتى قابل بيي
4: شفتوا قلتلكوا عم تكذبوا علي

0: سعيد انت سعيد ولا لا؟
1: بلا سيدنا انا سعيد.
0: شي مرة عيطت لك يوسف بدل سعيد؟
1: ابدا ابدا سيدنا ابدا.
0: شي مرة عيطت المرتي فريال سوسان بدل الفريال؟
1: ابدا سيدنا. ولو انت بتنتبه.
0: مع كل هالانتباه بيقولوا عني اني عم ضيع.
1: ها اذا قضية تضيع انت بتضيع شوي سيدنا.
0: يعني نلا معها حق.
1: ايه بشو؟
0: ستة قالت لاني واقع على راسي وانصبت بفقدين الذاكرة. بهالحالة كيف بدي ثبت اني مش مجوز مرتين؟
1: ابدا سيدنا ابدا. الذاكره جديد خلنش. بعدين نسيت سيدنا ان رفيقك من ايام المدرسه.
0: لكن يا سعيد انا ديك عم ضيع دخيلك يا سعيد.
2: حكي
0: دكتور تدرس شو هالتاخير؟ كنت رح روح من بين ايدي.
2: خير ان شاء الله. البارحه كنت مثل عنتر.
0: اليوم بعد بيجيبوا لك سيره عنتر. بدي يكون مثل ستيف أوستن.
2: طيب اللي شو اللي جد معك اليوم؟
0: اللي جد أنا زلمي ديخ عم ضيع عم يمضوا عندي.
2: لا لا لا عم بضخم الأمور أكتر ما هي. امبارح عشية كانت نتيجة فحصك روعة. شففت هالضو شوي وحطيت كيس وقعدت وراها. يعني أحسن من قصيدة شهر. كوليسترول. تريغليسيرين. ما في احسن من هيك نتيجه. معك شويه ميكروبات من المي. هيدي اشياء تعودنا عليها.
0: يعني انا منيح.
2: سوبرمان. ستيف أوستن. وندر وومن. هاش خايف؟
0: طيب مش رح تفحصني شوي؟
2: اكيد. قلي شو عم تحس من جديد؟
0: عم بحس بدوخه بعد لك.
2: شو؟ كمل.
0: وبس اشرب بحس بنفخه. كيف؟
2: وبعدين؟
0: وبعد ساعه من الاكل بحس بتعب.
2: لا لا لا
0: شو القصه دخيلك؟
2: ولك انا عم بحس بذات الشيء. شو قالتم؟
1: بنصحكم يا حكيم تشوفوا حكيم.
2: لا لا هيدي اشياء ما من اي عقلنا عليها. امبارح بالضبط اجاني مكتوب شكر من انجلترا بيقولوا لي فيه الى زغلول الطب في لبنان الدكتور تادو. نشكركم على تخليص اخونا جون من الموت.
0: كيف صارت؟
2: مره انا وعم اتصيد سمك بالعصري واذ بشوف رجال راكد بده زت حلو بطرح عالي اتكمشت نيس وتصرخ. تموا علينا الناس واخدوه.
1: يا سلام عالطب شو تقدم.
0: دكتور تيدروس عسيرة ستيف أوستن وسوبرمان. ما فيك تسألي هالعلماء اذا بالامكان اقدر سير ساعة اللي بدي الرجل الخفي.
2: ما فهمت؟
0: يعني صير اختفي وروح مطرح ما بدي بدون ما حدا يشوفني.
1: فهمت فهمت. يا سلام على الافكار الجهنمية.
2: ايه كله معقول ما كله معقول.
0: ولما بصير اختفي ساعة اللي بدي ساعتها بعمل لك مشوار من الجنوب للشمال وبنظف لك هالبلد تنظيفي ما له اخر.
1: يا سيدنا
0: وبعدين بفوت على الفران كمان انا مختفي وبشوفهم بهالليل كيف عم يعملوا الخبز. طحين مزغول كف على رقبته اللي عم يعملها. بينقذ بيطلع ما بيلاقي حدا بقول له انا ضميرك ما في حدا غريب.
1: يا سيدنا يا فحل.
0: عالبنزين كف. عالمزود كف. ردوا معي المحتكرين
1: كف.
0: متعهدين طرقات
1: كف.
0: اللي بيتاجروا بمعلبات عتيقة
1: كف. كلب مهيبة
0: لطة وكف.
1: واو واو واو.
2: او هلا صار فينا نكمل الفحل.
0: دخيلك دكتور تيدروس. حقوني دكتور تيدروس. دخيلك دكتور
3: تيدروس. ندى ندو ندواته.
4: أهلا أنت هون؟ إن شاء الله أنا أعطي البابا أني بنته.
3: كله خير بس لازم نتعاون سوا لحتى نوصل للأمل المنشود. مش هيك عينا؟
4: أكيد أكيد.
3: طلعي فيي منيح. هلأ بدي نيمك تنويم مغناطيسي وسافر أنا وياكي بطفولتك وشوف من وقتها لهلأ شو عملتي.
4: يا مامي
3: هلأ بطلب منك تتنفسي براحة وهدوء وتنسي كل يلي حواليك. غمضي عينيكي. هدوء. رولوكس. كل شي حولك مش موجود. أبسي لماغية صوتي بس. ندى ندى ولك نيمت ولك برافو. أنا جسمي دوي أنا شال حكي يعمل بس كيف بدي واعيها. ندى بس بدي واعيكي بفقش لك ثلاث فقشات بتوعي يعني هيك.
4: شو صار
3: لك؟ مش هلأ رجعي تامي. روحت الكونسنتريشن كله. بليز ندى ركزي معي. فيكس ان ذا ايز. نيالك في نايم يسلم لي هالنوم. انا ما بيخليني نايم لليل ولا نهار قد ما عينه لبرا. شو مظبوط عينه لبرا؟
4: بدي بابا.
3: ايه يا قلبي ايه يا روحي، هلا بيجي البابا. بس ندى خلينا نحل مشكلتي قبل مشكلتك.
4: بونبوني
3: تكرم عينك، رح اجيب لك كيس بونبوني. بس خبريني نايف بحب حدا؟
4: ايه
3: مين؟
4: الماما.
3: عم تضيع افزيت. لا صحيح زيت. خبريني نايف كان عند مهيبه امبارح حتى رجع على البيت مكشر وتعبان؟
4: اوه
3: صهره عدو خفيف.
4: ايه
3: قرب صوبه. ياي شو بدي اعمل فيك يا نايف؟ ياي رقصوا.
4: اوه
3: شربوا.
4: ايه
3: طفيوا الضو. بس حقيقة اسم الله حولي يخزي العين عني كيف عم خلص معها. يعني الدكتور جرينديزر كله سوا ما كان قدر طب معها ولا طبي. ندى اكيد يا حياتك انت تحب الغنى انت وصغيرة.
4: انسيفون.
3: شو حياتي؟
4: انسيفون
3: انسيفون تكرم عيني انسيفون.

0: هيدا وهيدا اخر سؤال، البابا كان يضربك انت وصغيره؟
1: لا انا كنت اضربه.
0: وات كيف هاي؟
1: هيك
0: شو هيك؟ ندى ندى ها عم فقشتك وعينا ندى ندى ندى ويتو حدا يفقش معنا دخيلكم يا جماعه ندى ليكي الله الله ندى
2: ليش عاملين هيك فرياد؟ شو هالركض؟
0: برودة النظام وجمود القانون حسيته رح يقتلوني، حبيت اتسلى انا وندى.
1: انت مين؟
0: مرت الحاكي.
1: صحيح فزن ساديني دخيلك، خليه يقتنع اني بنته.
0: نايف اكيد يا حياتي انت منك مجوز قبل بمره، لاني حابه ندى تبقى معنا.
2: بالصراحه عم بتمنى اني يكون مزبوط عم ضيع وكون منصاب بفقدان الذاكره وكون مجوز قبل ببرنا وتكوني يا ندى بنتي، لانه هالقصر كبرت فيه الوحده والسكوت وانا وفريال بنحب الحياه.
0: يعني رح تقبل نايف؟
2: مش قضيه تقبل، اعطيت امري حقي قولي بكل اوراقي من اول ما خلقت لحد هلا.
1: صحيح
2: وحياتك صحيح.
1: وطلبات الناس اللي وعدتهم اني حقق لهم اياها على اساس انت بيي؟
2: طلباتهم صارت عندي وصارت همي، وخاصة لما عرفت انك مهتمة بالامر. وبكره يا ندى رح نجتمع بالجلسة الكبيرة ومنبلغ الاهالي انه طلباتهم تحققت، وبتكون وصلت لي المعلومات مفصلة عن قصتنا انا وياكي ومنوضح قصتنا لاهل البلد.
0: يلا يا ندى مشي معي.
3: سيدنا سيدنا كيسك كيسك
2: شو بعدك تسكر؟
3: نعم
2: بعدك بتسكر؟
3: ايه طبعا طبعا بسكر تنسى.
2: ليش بعد ما نسيت؟
3: بنسى حياتي اللي شردتها حضرتك وعشر سنين حبس سبتهم علي بشهود زور اشتريتهم بمصريتك يا ليفك.
2: يعني مش مقتنع انك كنت مذنب؟
3: مذنب مذنب نيالك كيف بتنام بهالليالي وضميرك مرتاح؟ صحتك جاي عارس مالله عرحت البال.
2: بيقول المثل يا ابني ما زبالي تاردي كنونكا.
4: حيش تحكي؟
2: يعني ميوفو تار كو جامي.
3: لا
2: يعني بالعربي ليت للبراق عينا لترى.
3: لو لو اذا بدون عنيني وفيلسوف كيف ما عنيني مش افكر لك بلا.
2: الصحو حلو خي نايف، الصحو مثل السكر.
3: ما بفهم.
2: يعني لما الانسان بيكون عنده صحو كبير بيصير يشوف الضوء عم بشع.
3: ايه
2: مثل السكران اللي بيصير يشوف شعاع الضوء.
3: يا رب تنجينا. ليه لو سميه سميه
2: قولي
3: سميه بتعرف انك انت واحد مهم؟ تصور انك بتحكي وما حدا بيفهم عليك.
2: ايه شو فكرك هيك وصلت لها؟
3: هيا وين كنت بدي خلص معك بهالزمان انا يا عمي؟ بشرفي بشرفي بشرفي هيدا عشوار بانك انت ادم.
2: ايه منيح اللي انت قلت، واحد غيرك انحبسك بدون محاكم.
3: شو هيا محاكمة يا عمي هيا محاكمة؟ انا كنت نايم وعيت لي تحالي بالحبس.
2: ما على قد ما بعزك حبستك بلا طني ورني.
3: الله يعزك شو بحب، الله يعزك شو حنون شو رحم شو بحبها للبشر.
2: نايف
3: صحوي
2: نايف نايف
3: بريزان.
2: لشو الزعل؟
3: هيك حمراني.
2: انا اسمي نايف وانت اسمك نايف.
3: يا حم شو زكي يا زلمه؟
2: كان في حل واحد، يا انت انت انت تكون نايف الحاكم وانا نايف السكران، يا العكس بالعكس. وبما انه الدكتور تدرس منعني عن الشرب انجبرت تكون انا نايف الحاكم وانت نايف السكران. اسبلها.
3: معك حق يا عم معك حق، شو دماغي الكمبيوتر هذا اللي حلل؟ مظبوط انا نايف سكران ونايف الحاكم. دخلك ملك نايف وعشوها الزعل زعلان وانا كله
2: مش عم بفهم.
3: انت يا ملعون فيك سكس ابين من اجتا سيئة على الناس وماشي
2: ولك ماشي الحق.
3: تعرف يا ملك نايف
2: قول
3: انه الانسان الادم تقيل الدم يا عمي. لشو الادم؟ لشو الادم؟
2: هي نايف
3: نعم
2: تبقى خليني اشوفك من مره لمره.
3: ايه
2: يلا
3: ما في مانع، بس لك انا الساعه 8:30 بيل
4: حتى الأحد والأعياد سجن.
2: خاطرك خينيب.
4: مع السلامة خينيب. قطع له قلبه كالبيبة. ايه بس منه هين أخو شليتي أزكى مني.

0: شي حلو شي حلو شي حلو. شو بهم الاخوان؟
1: سلامتك سعيد افندي.
0: بشوفكن هيك على بعض.
1: سعيد افندي منحب نقلكن انه هالطلبات ما مبين لأي بوادر حل.
0: لشو بايدنا الحل؟
1: والحل؟
0: للي بايده الحل.
1: والحل؟
0: نضل متأملين بالحل.
1: يا سلام على هالحل.
0: مش عاجبك هالحل؟ اشوف غير حل.
2: مرحبا شباب.
3: اهلا.
2: ببشركن قريب الحل.
0: لا، على اساس شو من غير شر؟
2: على اساس انه انا حكيت مع ندى مطولا.
0: خلت حل مشكلتها مع بيا بالاول.
2: انحلت ومش الحال مع بيا وفرحته قده.
0: كيف؟ حكيني كلمتين على جنب. الشيء انا رايح شوف بايدي.
4: شيء
2: هيدا انت
4: دينجول؟
2: يا عمي ايش بكي لحقتيني لها؟
4: ولو يا دينجول، فيني اعرف ليش عم تعمل معي هيك؟
2: فوق كل اشغالي والضربات السخنه والشيء بدك ضل قاعد وسايري؟
4: انا عم قلك تسيرني بس ما عاد تتصبحني ولا تمسيني.
2: دخلك شو متفلسفي وشو رايقه؟ على القليل كوني مدير شوي.
4: مدير؟ شو يعني هلا بطلت اعجبك؟ ولو يا دينجول، سيت لما كنت تقلي بحبك تضلي مثل تلميذة المدرسة لبس ببساطة.
2: أنا
4: ونسيت لما كنت تقلي بحب شوفك وشعرك مفشكل مثل ما تكوني واعية من النوم وروح لقيك ويحسبوني مجنونة.
2: أنا
4: ونسيت لما كنت تقلي بلوستك الحمرة بحب تضلي لبستيها وضليت غسلها وإكوية وغسلها وإكوية تباخي.
2: أنا
4: يا عمي مش انت دينجول؟
2: أنا
4: ايه انت
2: مبلا.
4: ايه وليش عم تعمل معي هيك؟
2: أنا
4: إيه لا أنا اسمح لي اللي بتصير معلك الكامل نبقى متحكي.
2: ليلى ليلى يخرب زوق الملعون شو صاير قوي تروح رضيع قبل السهرة. ليلى ليلى

0: يا اخوان مثل ما تعودتوا على هاللقاء اللي هو لقاء عمل ومصارحة يتوج دائما بغنى ورقص الكلمة لسعادة الحاكم.
1: يا اصحابي نهايات بتكون مرات مفرحة ومرات حزينة. نهاية طلباتكم مفرحة لأنها صارت أيدي التنفيذ، بس النهاية الحزينة إنه ندى ما طلعت بنتي. ندى اللي جابت الفرح والعيد لمدينتنا، ونيال المدينة اللي بده يكون حكمة نايف بين ندى لأنها بدها تكون مدينة العيد. يا ندى، باسمي واسم مرتي واسم الأهالي بنعرض عليك إنك تبقي معنا، لأنه الفراغ بده يكون كبير بعد رحيلك.
2: صدقيني يا ندى، كل شي قاله الحاكم طالع من قلبي. خليكي يا ندى،
3: خليكي يا ندى،
4: خليكي
5: يا حضرة الحاكم. ويا أصحابي بشكركم كتير على عطفتكم ومحبتكم، وما بعرف شو اللي شدني على المدينة وحب كتير ابقى معكم، بس صار لازم روح. بيي ناطرني بمدينة تانية ما بعرف حتى اسمها، وبكرة بس لقيه برجع أنا وياه ومنسهر عندكم سوا.
3: ندى خليكي يا ندى، ندى ما تروحي، خليكي. بنت ندى رايحة، بنت ندى رايحة، هي آخر مرة بشوفها. كنت فكرت رح تبقى بالله أني أنا بي الحقيقي، واني كنت رح كون حاكم المدينة، لكن حلمها كبير، حلمها كبير، وبحس ببي الحاكم وبين نايف الحاكم ونايف السكران في الأنينة اللي بتكسر الحلم. روحي يا ندى، روحي يا بنتي، خليك عايشي بحلمك الكبير، وانا رح ضل حاطط صورتك على الطاولة العتيقة بقط صغير لآخر أيامي. الله معك يا بنتي، الله معك يا ندى، الله معك، الله معك.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.
1: هنا راديو كوكبة

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukab.
1: انتم دوكا عكو تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio Kaukab.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukab.
4: انا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukab.
5: عم تسمعونا من كل انحاء العالم معكم راديو كوكبا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.